0: مكان، وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته قال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا، لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران، أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12، تعرفوا الذين يتعبون بينكم، وفي آية 13 مكتوب وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر، وفي آية 15 مكتوب انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر، بنشكرك يا ابونا السماوي على الاحصائيات اللي قالت ان الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زياده كبيره في اعداد الناس في كل الطائفة الانجليزيه. يا رب احنا بنصلي واحنا مش متاكدين اننا مستعدين، لكن احنا بنصلي بصدق انك تعملها مره تاني في شعب الكنيسه دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضه وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
1: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب نعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع الأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة قاعدة وراك ببنكين، سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نامتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت، فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمله ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
8: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
7: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
8: بل سخر منها ومن المسيح.
9: سخر من المسيح ومن القيامة؟
10: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
11: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
8: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
9: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
7: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
8: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
7: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
11: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
8: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
7: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
10: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
8: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
7: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
11: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
8: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
7: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
9: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
8: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء. وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
11: أبي، يكفي هذا.
10: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
7: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
9: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
8: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
11: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
7: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
9: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت.
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط.
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفوا؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا. الصلب عملية مميتة،
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكر القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا. لا.
3: الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

تطلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحي في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت خرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولآخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء اللي الله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولت تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كل أفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع اللدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والآخره والآخره، هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد لنجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجع أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجداً

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. نبدأ معكم من إنجيل لوقا، قصة كان قالها السيد المسيح للتلاميذ دياله. قال: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاء من سفر وليس لي ما أقدم له، فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا؟ أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. المسيح قال لهم: وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. المسيح نفسه هو اللي قال: وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كل اللي غادي يطلب غادي ياخد، كل يعني جاء الناس اللي غادي يطلبوا غادي ياخدوا. وأنا أقول لكم، شوف شكون هنا اللي كيعطي الوعد. بزاف ديال الناس يقدروا يعطيونا وعود ما يوفيوش بيها، يا ما ناس وعدونا وما كانوش قد الوعود ديالهم. ما تقدرش توفي بالوعود ديالك كاملة، لكن هنا اللي كيوعدنا هو الكلي القدرة، هو اللي لقال شي حاجة يقدر يديرها، هو قد الكلمة دياله، وهو قادر يوفي بالوعد اللي هو كيقوله. الساروت الحقيقي هنا يا ماشي في الوعد اللي كيتوعد لينا، لكن في اللي كيوعدنا، لأنه هو قادر أنه يدير أكثر بزاف من الحاجات اللي احنا كنتوقعوها. في واحد النهار الله تراءى لإبراهيم بهذا الإعلان، قال له: يا إبراهيم أنا الله القدير، أنا الهضرة اللي جاي نقولها لك اليوم هي تحدي للبشر. الناس فاش غيسمعوا هاد الهضرة اللي أنا غنقول لك غيقولوا عليك حمق، لأني جاي نقول لك يا إبراهيم أنه النسل ديالك غيكون بعدد نجوم السماء وبحال الرمل اللي على شاطئ البحر الذي لا يعد للكثرة. لكن يا إبراهيم قبل ما نقول لك هاد الوعد أنا جاي نقول لك شكون أنا، لأن هذا هو الساروت اللي غيخليك تصدق. أنا الله القدير يا إبراهيم، أنا الله القدير. وفاتت الأيام وداز الوقت وإبراهيم ما عندوش ولا ولد واحد، مش عطاه الله ولاد بعدد نجوم السماء ورمل البحر، بالعكس هو وسارة ما كانش عندهم حتى ولد واحد. من بعد تراءى ليه الله مرة واحدة أخرى وإبراهيم كان واقف في الباب ديال الخيمة ديالو، والله قال له: بحال هذا الوقت العام الجاي غيكون عند سارة ولد. لدرجة أنه سارة ضحكات كتقول: أنا ري راجلي شرف وأنا كبرت وأنا فيزيولوجيا ما نقدرش نحبل، انقطعت أن تكون لي عادة كالنساء. والرب قال لإبراهيم: علاش ضحكت سارة؟ علاش يا إبراهيم سارة كتضحك؟ علاش سارة عينيها على الوعد ماشي على الشخص اللي كيعطي الوعد؟ يا إبراهيم علاش سارة ضحكت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ يا إبراهيم واش كاينه شي حاجة أنا غنقول باللي غنديرها وما نقدرش عليها؟ أنا اللي قلت لك أنا الله القدير، وبغيتك تقول هاد الكلمات لسارة: هل يستحيل على الرب شيء؟ وإبراهيم شاف الوعد هو كيتحقق، وشافه وهو كيجي الأجساد ميتة فيزيولوجيا ميتة. إلى الطب سمع عليها غادي يضحك، غادي يضحك غيقول مستحيل ما يمكنش. وسارة تتمر وإبراهيم ولا أب لجمهور كثير.
وأنا أقول لكم، كتقول الآية، وأنا أقول لكم أنا الإله القدير. أنا ما كنوعدش بكلام أكبر مني، لأنه أساسا ما كاينش ما هو أكبر مني. الله ما كيوعدناش بوعود كبيرة هو ما يقدرش عليها. داكشي علاش فاش غيفوت الوقت وانت غتضحك في قلبك على الوعد، وفاش غتشوف أنه السنين طالت والطلبة اللي طلبتيها مازال ما تحققتش، فاش غتقول لراسك الله نساني، غايجي الوقت وغايقول لك علاش كتضحك؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا قد الهضرة اللي أنا كنقولها. فاش غتشوف أنه الحاجات اللي كنتي كتسناها وطولات والتي كتشوفها مستحيلة، فاش غتشوف أنه الوعد تعطل، فاش غتشوف بأنه اللي قال لك الوعد هو الله القدير، غتخلي عينك عليه ماشي على الوعد. خلي عينك على الله، لأنه إلهنا إله كلي القدرة، لا يستحيل عليه أمر. غادي ناخدو فاصل قصير نسمعو فيه ترنيمة ونرجعو لكم بعد الفاصل. بقاو معنا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. بولس شخصية في الكتاب المقدس، في أعمال الرسل كيقول الكتاب أنهم خداوه هو وأسرى وحد آخرين. هو كان أسير، خداوه هو وأسرى وحد آخرين، وكانوا ماشيين لإيطاليا مسافرين في البحر. بولس قال لهم باللي السفر في البحر خطير لأنه هو كان فاهم، لكن ما سمعوش الهضرة ديالو. شوية وهم ماشيين في البحر الجو بدا خياب وسمى الضباط وكانت الريح، اضطروا أنهم يرميوا كل الأساسات ديال السفينة ديالهم، وبقوا أيام وأيام ما قادرينش يشوفوا الضوء ديال الشمس من كترت ما السماء عمرة بالضباب. وهنا قال كلمة صعبة بزاف، قال وانقطع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. والرب يترأى لبولس وقال له ينبغي لك أن تشهد لي أمام قيصر وأنا قد وهبتك جميع المسافرين معك. يعني في هذه الظروف هذه اللي كانت البحر هايج وكانت السماء مضببة وما كانوش حتى قادرين يشوفوا الطريق، الرب ترأى لبولس وقال له ينبغي أن تشهد لي أمام قيصر وأنا قد وهبتك جميع المسافرين معك. يعني قال الأنفس اللي معك غادي توصل. وقف بولس الأسير في وسط السفينة وقال لهم فرحوا لأنه ملاك الإله اللي أنا كنعبده بان لي هاد الليلة، وقال لي يا بولس خاصك تشهد لي أمام قيصر، وقال لي أنه أعطاني جميع النفوس اللي معايا. شوفوا شنو قال لهم، قال لهم وأنا أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. اللي هو كيقوله هو قادر أنه يصنعه، اللي هو كيقوله قادر أنه يديره. الله ما كيقولش كلام أكبر منه لأنه ما كيناش شي حاجة أكبر منه، هو قادر أنه يصنع بحسب وعوده. وبولس وكل اللي معاه نجاو ووصلوا. أما أنا أقول لكم، أنا أقول لكم، الشخص اللي كيقولنا ماشي غير كلي القدرة لكن كثيرة أمانته. كان ممكن يكون قادر بزاف لكن يبدل الرأي دياله، كان ممكن يكون قادر بزاف ومن بعد ما وعدنا يغير الأفكار دياله، لكن هو قادر بزاف أي يقدر يدير الحاجة اللي هو كيقولها، وهو أمين بزاف ما كيتبدلش. إرميا في الكتاب المقدس كيقول عليه كثيرة أمانتك، أنت ما يمكنش تغير، اللي خرج من الفم ديالك ما كتبدلوش، أنت الحاجة اللي كتقولها كتديرها، أنت كتوعد وكتوفي. هادشي علاش الله تراءى ليشوع وقال له مثل ما كنت مع موسى أكون معك. شعب إسرائيل وهو خارج من أرض مصر كان موسى كيقوده في البرية، وبقوا ماشيين في الطريق حتى لقوا قدامهم البحر، ومن مراهم كان جاي فرعون والجيوش دياله، وقالوا طبعا كيف ما قال بولس انقطع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. هما شايفين أنه الموت جاي مراهم وشايفين أنه قدامهم كاين البحر، يعني ما كانش حتى رجاء أنهم يعيشوا. وديك الساعة الله قال لموسى أنه يضرب العصا دياله ويشق البحر الأحمر وهما دازوا في اليابسة. ففي الكتاب المقدس الله كيقول ليشوع مثل ما كنت مع موسى أكون معك، وغتختبر أمانتي وغتشوفني وأنا كنحقق الوعود معك. ويشوع يصدق ويوقف قدام الشعب قبل ما يعبروا نهر الأردن ويقول لهم تقدسوا لأنه غدا سيصنع الرب في وسطكم عجائب. مالك تايق لهذه الدرجة يا يشوع؟ لأن الإله الأمين اللي شفت الأمانة دياله مع موسى هو اللي قال لي كما كنت مع موسى أكون معك. أنا متأكد كيف ما كان مع موسى غيكون معايا ومع شعبي. ويجيوا لنهر الأردن والله يوريه خارطة الطريق ويقول له خلي الكهنة يهزوا تابوت العهد ويمشيوا للناحية ديال النهر، وأول ما رجليهم تقيس الماء الماء غيوقف وغتعبروا في اليابسة. كما كنت مع موسى أكون معك يا يشوع. موسى شاف البحر الأحمر وهو كيتشق، وانت غتشوف نهر الأردن وهو في الموسم دياله اللي كيكون حامل فيه، غتشوف العجائب ديالي والعجائب ديالي ما غتفارقكش. كيف ما كنت مع موسى غنكون معاك. وهذه رسالة الله ليك مستمعي العزيز، الله كيقول لك كيف ما كنت مع موسى غنكون معاك، وكيف ما موسى شاف معجزات انت غتشوف معجزات في حياتك. أنا أقول لكم لأنه هو قال ولأنه هو
أمين. من بعد ما يشوع والشعب ديالو عبروا النهر وبدوا كيقربوا من أريحة، شافوا أريحة والأسوار ديالها عالية والأبواب ديالها قوية ومسدودة. ومن بعد ترأى له الله وقال له: أنا دفعت بيدك أريحة، قد دفعت بيدك أريحة يا يشوع، أنا عطيتك أريحة. ويشوع والشعب ديالو يشوفوا بالتسبيح وبالإيمان أسوار أريحة وهي كطيح. هاد الشي علاش يشوع في آخر الأيام ديالو جمع الشعب وقال لهم هاد الكلمات، قال لهم: أنا ماض في طريق الأرض كلها، يعني صافي أنا وصلت لآخر الأيام ديالي وغنموت كيف ما الجميع كيموت، لكن شوفوا الكلمات الجاية اللي غيقولها. قال لهم: وأنتم تعلمون بكل قلوبكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عليكم، بل الكل صار لكم. أنتم تشهدوا على الأمانة دياله، أنتم تشهدوا أنه ما كيناش كلمة واحدة قالها وما درهاش، لأنه هو إله كثير أمانته، ماشي غير إله قدير كيقدر يحقق الوعود دياله، لكن إله أمين لا يتغير، والوعد اللي قاله كيوفي به. إله أمين لا يتغير. عزيزي المستمع، غادي ناخدو فاصل قصير نسمعو فيه ترنيمة ونرجعو لك. تسنانا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. كيف ما شفنا من قبل الفاصل، الله هو كلي القدرة، قادر يسمع كل الأشياء، وهو إله أمين. الكلمة اللي قالها كيديرها الله. فاشترى اليعقوب وهو هارب من دار باه ولقى راسو في الصحراء ناعس على الارض، جايب حجره دايرها في حال الخديه ديالو. الله ترى ليه هذا النهار هذا في حلم. يعقوب شاف سلوم رابط بين السماء والارض، والملائكه طالعه وهابطه من السماء. الله قال له يا يعقوب، الارض التي انت مضطجع عليها لك اعطيها ولنسلك. الله قال ليعقوب، هالأرض اللي انت ناعس عليها غنعطيها ليك وللنسل ديالك، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض يا يعقوب. ردوا بالكم هنا الكلمة اللي غادي يقول، حيث أنا شخصيا هاد الكلمة هادي كتذوبني. قال له، أنا سأحفظك في دخولك وخروجك، لأني لن أتركك حتى أتمم ما وعدتك به. قال له يا يعقوب، ما يمكنش نخليك غير فاش ننفذ الوعد ديالي، ما غنخليكش حتى أتمم ما كلمتك به، لأني إله أمين لا أغير ما خرج من فمي. ويمشي يعقوب وتدوز الأيام. يعقوب كيتزوج وكيولد وغيولي وعنده غنم وغيدير لاباس. يعقوب سمى هذيك البلاصة بيت إيل، يعني بيت الله. وهو في وسط حياته الجديدة ترأى ليه الله مرة واحدة أخرى في حلم وقال له، أنا إله بيت إيل، أنا الإله ديال البلاصة اللي وعدتك فيها، أنا إله الوعود المتممة، ارجع لأرض ميلادك. قال له، ارجع لأرض الميلاد ديالك، لأني غنعطيها لك كيف ما وعدتك. ياه شنو هذا، حنا محظوظين أنه عندنا هذا الإله اللي ماشي فقط قل لي القدرة لكنه أمين. حنا محظوظين أنه عندنا هذا الإله اللي مصمم أنه يتمم معانا الوعود دياله، أنه يصنع معانا الحاجات اللي هو وعدنا بيها، لأنه لن يتركك حتى يتمم ما وعدك به. هو ما غيخليكش، ماشي حيت أنت كتسناه يكمل الوعود دياله، لا، لأنه هو مصمم أنه يكمل معاك الوعود دياله. وأنا أقول لكم، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. إن تبتم في وتبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. هو اللي كيقول هكذا، وهو قادر أنه يدير هكذا في حياتنا كأفراد وكمجموعات. عندك تيق إبليس، اهدم أكاذيب إبليس، لأنه هو غيقول لك غتصلي وما غيوقع والو. اهدم أكاذيب إبليس اللي كيقول عليه الكتاب أنه هو كذاب وأبو الكذاب، لأنك هنا غيكون عندك جوج اختيارات، يا إما غتصدق إبليس أو غتصدق في إلهك اللي قال لك اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إلهك اللي كيف ما كان مع موسى، كيف ما كان مع يشوع، غيكون معاك. وصلنا لختام الحلقة ديالنا اليوم مستمعي الأعزاء، اللي كان عنوانها اسألوا تعطوا. إلا كنتوا باغيين تعرفوا أكثر على قصص ومعجزات دارها الله مع ناس كثيرة في الكتاب المقدس، أو كانت عندكم أسئلة على كيفاش الله كيتعامل مع الشعب ديالو، ممكن تواصلوا معنا عبر الفيسبوك. لاباج ديالنا هي سيلافي راديو، سيت ويب ديالنا www.radio.clv.org. أنا متاحة كذلك عبر الإيميل cn@radio.clv.org، ولا واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. كونوا معنا في الحلقة الجاية من برنامجكم شك نعمة، وما تنساوش اسألوا تعطوا. إلى اللقاء.

0: ما أعنف معاناة السيد في البستان، فنيران جثيمان لم تكن أهدأ أو أخف وطأة من جحيم الصليب، إذ أن المسيح فيها دخل حربا شعواء بين خوفه الإنساني وإرادة الآب، حربا خرج منها الفادي وقد صار عرقه كقطرات دم من هول الصراع، حربا مريرة خرج منها البطل منتصرا على إرادة الخوف وقابلا بل راضيا بإرادة الآب الصالحة. وجثيماني رسالة لكل من يتساءل لماذا يا رب، رسالة خارجة من قلب الزمن، نابعة من قلب يسوع، لتدخل كل قلب حائر ومضطرب وهو يبحث عن إرادة الله. صديقي، لقد اتحد يسوع بإرادتنا الضعيفة الواهية الواهنة، واستطاع المفتدي أن يفتدي إرادتنا العاصية المتمردة، حتى يمكننا أن نهتف بملء القلب: سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعل ما تريد.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. وجع العظم وألم فقرات العمود وجع صعب جدا ومنتشر قوي بين السيدات بالذات، وعشان كده هتقدر تستوعبي يعني إيه ألم العظم وكأنه حد بينخر فيه، الألم اللي بيخليكي مش عارفة تشتغلي في البيت ولا تعملي أي مجهود تاني ولازم تروحي للدكتور علشان يعالجك. والحقيقة العظم بالذات هو بياخد وقت طويل قوي علشان يتعالج، وساعتها بتقدري تقومي من تاني وتتحركي وتقدري تعملي دورك أو تلبي دورك وسط أسرتك. وزي ما في ألم بينخر في العظم الجسدي، كمان في مرض وألم بينخر في فكرك وذهنك، وهو مرض الحسد، واللي بينبهنا عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. مرض الحسد ده مرض خطير جدا لدرجة إنه الكتاب المقدس شبهه بإنه بينخر في العظام، يعني بيبقى قد إيه مؤلم جوانا. يا ترى المرض ده طيب بيظهر فجأة ولا في عوارض ليه؟ لا، الحقيقة مرض الحسد ليه أعراض بتظهر وإحنا ساعات مش بناخد بالنا منه، لأنها بتبقى أعراض الأول بسيطة، يعني أنت بالظبط زي ألم العظم في الأول بتحس إنك مش قادرة، عظمك يعني وجعك شوية وبعد كده يرجع يخف تاني فين وفين عقبال ما تحسي إنه أنا خلاص مش قادرة والمرض استفحل بيا ولازم أروح الدكتور. نفس الحكاية الحسد، بداية الحسد هو المقارنة، إنك تقارني بين حالك وحال غيرك، إنك تقولي إشمعنى جارتي جابت عربية وأنا ما جبتش، إشمعنى زميلتي خدت ترقية وأنا ما أخدتش، إشمعنى وإشمعنى وإشمعنى. حب المقارنة ده بالتدريج بيبقى جواه غيرة، لأنك طبعا لما تقارني بينك وبين جارتك اللي عندها عربية، اللي شقتها أحسن من شقتك، اللي الحاجات اللي فيها والآلات اللي في الشقة أحسن من عندك، أكيد بتحسي بالغيرة ناحيتها. والحقيقة لو ما خدتيش بالك من النقطتين دول هيتطور الأمر إنك تحسدي، والحقد هيبتدي يدخل قلبك والكراهية كمان. الحسد ده مرحلة تانية بعد الغيرة. الغيرة أنت مش جواكي بتتمني حاجة وحشة لزميلتك أو لجارتك أو لأي حد أنت حاسة أنه أحسن منك، لكن الحسد بتبتدي تقولي يا ريت اللي عندها يبقى عندي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، وتبتدي نفسك قوي تاخدي الترقية من زميلتك عشان تبقي انت اللي عندك المركز ده، وهو ده الحسد. بيدخل قوي جوه قلبك الكراهية، وبيكون ليك ردود عنيفة جدا تجاه الشخص اللي خد الحاجة وانت ما خدتيهاش. فخلي بالك، المقارنة والغيرة هما بداية مرض الحسد ده. طيب تعملي ايه علشان تخلصي نفسك من المرض الخطير اللي لو فعلا دخل قلبك بتحس بألم؟ تعالي كده معايا فكري، لما بتحسدي زميلتك أو جارتك ايه اللي بيحصل جواكي؟ مش بيبقى جواكي مرارة؟ مش بيبقى جواكي حقد؟ مش بيكون جواكي غليان لأنك متضايقة؟ مش ساعات ما بتناميش الليل طول الليل تسهري وتقولي ليه هي عملت كده؟ ليه هي خدت أحسن مني؟ ليه هي بيجي لها الحاجات وأنا لأ؟ ليه يا رب أنت بتعمل كده؟ كل دي تساؤلات بتسبب مرارة وضيق من زميلتك أو جارتك أو أختك حتى أو أي حد حواليك. عشان كده أنا بقولك أنه أنت محتاجة تلحقي نفسك، محتاجة تيجي قدام ربنا وتقول يا رب أنا بصلي قدامك من فضلك انقذني من مرض الحسد اللي جوايا. خلي جوايا ما يكونش فيه مرارة، ما يكونش فيه حقد. ارحمني يا رب من الألم اللي بيسببه لي الحسد. خليني أكون قانعة باللي أنت بتديهوني، وأنا واثقة أنه أنا عندي حاجات كتير أحسن من غيري. وحاجة كمان عايزة أقولك عليها، دكتور العظام عشان خاطر يكون بيقوي عظمك لما بتروحي له بيهتم قوي أنك تاخدي كالسيوم. ده غير أنه دايماً في البداية علشان الوقاية أن ما يجيلكيش الألم ده دايماً يقولولنا اشربوا لبن، دايماً خدوا حاجات فيها كالسيوم، ما تشيلوش حاجة تقيلة، دي الوقاية. فأنت إذا كان عندك فعلاً الحسد خلاص وصلتيله، اطلعي اجري علشان الله يديك العلاج المناسب ويشفي قلبك من الحسد. لكن لو أنت في البداية وفكرتي معايا لقيتي نفسك ابتديت تقارني، معناها أنت لسه في البداية، يبقى اعملي مرحلة الوقاية. خدي الكالسيوم، والكالسيوم والفيتامين هتلاقيهم في قراية كلمة ربنا والصلاة، هو اللي هيديك الحاجة اللي تديلك سلام. كلمة ربنا هي اللي هتقولك إنه بلاش تحسدي، بلاش تقارني. كلمة ربنا هي اللي هتعرفي منها إنه السلام في بيتك، وإنت ممكن تكوني معكيش فلوس زميلتك أحسن 100 مرة من فلوس كتير وما تعرفيش جوه بيت زميلتك أو جارتك فيه. من فضلك صلي معايا دلوقتي الصلاة دي، قولي يا رب أنا فعلا مش عايزة أكون بمر بمرحلة الحسد. ولو بتمري بالمرحلة دي قولي يا رب انقذني وخلصني من الموضوع ده، اديني ان اشوف بعناية ازاي انت مخليني احسن من غيري بكتير. يا رب بشكرك على السلام، بشكرك على بيتي، بشكرك على جوزي. الشكر ده هيخليكي دايما تشوف الحلو اللي عندك وما تبصيش لغيرك بعد كده. واحب قوي انك دايما تستمري انك تقري كلمته، وانك تكوني بتصلي عشان ترحمي نفسك من نخر الحسد اللي ممكن يكون بينخر في قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك.

أنعم بالسكن في أحضانك أبدية. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبار السن.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وإنت بقى مش عارف إن الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. أكرم لك قول مش عارف عادي، يعني مش عيب على فكرة.

عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حكايات بيوت الكتاب المقدس. برنامج حكاية بيت، برنامج بيحكي كتير عن بيوت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة من أكتر الكتب اللي تعرف تدخل بيه في حياة البيوت والأسر وتشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه البيت الواحد. النهاردة مش هنتكلم عن بيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن احنا مش هنلحق نعرف مين هما، لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح: وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل بيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت أن يسوع في البيت، إيه اللي حصل؟ باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن غير استئذان، يمكن دخلت البيت على اعتبار ان عندها احتياجات خاصة جدا، فبعشم كده بتاع الناس الشرقيين والصعيدة راحوا داخلين البيت مرة واحدة. الباب ما كانش موجود اصلا وملوش لزوم، لانه لما يسوع يبقى جوه البيت الباب هيفضل مفتوح، لانه كل اللي عنده عيانين ولا تعبانين ولا مرضى داخل، واللي عايز يسمع تعليم من التعليم الحلوة اللي تريح القلب داخل، واللي عايز يسوع يدخل يبارك بيته ويزوره ويدعي المسيح ده. بص، المسيح كان شخصية جماهيرية وشعبية، وكل مكان يروح حتة ناس تتلم حواليه. لكن البيت ده، ودي حتة مهمة لازم ألفت نظرك ليها، لما دخلت الناس بشكل غير عادي، الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فاللي حصل ببساطة إن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم، أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره، وإنجاز التعبير شالوه هيلة بيلة وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. كون من برة إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب، وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس، هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأن البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين أو إيه خطة الكرازة بتاعته أو نازل أنهي بلد بعد كده، فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان اللي المسيح قاعد فيه، يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بص أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي، وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا ان الراجل عيان فوق والمسيح تحت، والسقف عمال انجاز التعبير يتهدم، ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بالبتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف، وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة، وكانهم بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفيه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا، خطايا ايه، الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي يغفر الخطايا وده الأمر الأصعب يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامشي. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لم السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا، هنشوفها بعد الفاصل في 3 حاجات عملهم المسيح في هذه القصة في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب، سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الاشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع الا انه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل أعزائي الأزواج والزوجات، ونشوف إيه جمال القصة دي، وإيه اللي ربنا بيسعى إنه يعمله في بيتك زي ما عملوا في هذا

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا، إلى لوكاندا بنقابل فيها بعض كده على المساء أو في الصباح الباكر وإحنا طالعين على الشغل. ممكن لو أنت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر إيه؟ منتظر إنك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر إنه يقعد مع أهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه التليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه في خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشية إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر، وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب. من فضلك اقعد اتعلم، اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التكوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع الناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت إنك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الابدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الابدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده اول حاجة ان المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب. وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ اخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك ايه؟ اخر مرة كلمت مراتك او سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس او في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت امتى؟ عارف ليه بيتك مليان اعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان اشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لان صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل ايه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لنا في إنجيل مرقس أصحاح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي أنه مشلول شلل رباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها أن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم أنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكتر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه احنا مش متخيلين ان في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين ان في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين اننا بنعور بعض؟ لان تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش اننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي اننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي اننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصحاح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا قالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكم معاي. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت، وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بيها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن ايه، لكن كانت أكبر نتائج ليها انه غفر خطايا الراجل ده، متمثل في او الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية. أسهل حاجة أن ربنا أنه يفتح لك الباب المقفول اللي أنت بتخبط عليه، أو أنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول. لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي أنت عاوزه بره، ومش بس اللي أنت عاوزه، ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا أنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة وأنا مليان مصايب وضميري تعبان؟ ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصل لك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه. وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف ان الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجلي كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. بعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة تلاتة، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. ونهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبلكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقولك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: يا أخي من فضلك، لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشفة أمثال المسيح الحلقة السادسة

نرحب بكم خوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال مخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانا للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. خوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر. فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب وبعدين راجل، ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعا ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها، وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله، فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32: يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه وتحتمي في الأقسام تاعها وتبني عشاش فيها. وهذا يأشر لنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب، لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هك حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعها والفائدة متاعها على ناس واجدة. ننتقل لخوت المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمله حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانات ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبرنا يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منفشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقوله نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدأت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبة الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويؤكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات،

0: يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنوه 3 أيام، نظم الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، لهم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم. لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا. ويعني سميت أو سموا الناس، أطلقوا اسم المسيحيين نسبة إلى المسيح، أول شيء في مدينة أنطاكية واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا. بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي هي تركيا اليوم، وبعدين اليونان، ووصلت للروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في هذاك الوقت. ورغم أن في كان اضطهاد كبير وعنيف وماتوا ألوف الشهداء من المؤمنين، استمرت المسيحية في الانتشار ووصلت حتى العراق وأرمينيا وإيران والهند، وعمت يعني شمال أفريقيا بداية من مصر، بعدين خشت عليه أو انتشرت في القارة الأوروبية. والإمبراطور اللي هو اسمه قسطنطين في سنة 312 ميلادي عطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية ولهم الحق في التبشير بالديانة متاعهم، فأصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية. يعني الدولة الرومانية في سنة 312 على لسان الإمبراطور قسطنطين اعترفت بالمسيحية أو اعترفوا بأتباع المسيح كممارسين ديانة، ويعني المسيحية صارت الدين الرسمي للدولة الرومانية لأن الإمبراطور آمن في ذاك الوقت. وجاء طبعا اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب. يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح، وكانت للمسيحية أثر إيجابي على ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات متاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن ملكوت الله يبدأ صغير بكل لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بدأش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفاري على الصليب وقيامته أو نوتة الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظروا لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وأن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي مش الأرضي، وهيك يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 27.
1: عشرون سؤالاً، متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح، بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطويبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاول سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها، فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوتها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة 20 لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني أحط إيه قبل إيه. أول حاجة عشان أبدأ أحط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفة، ما فيهاش أي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحلة ترطيب البشرة، ودي مرحلة مهمة بينسوها البنات، لكنها مهمة قوي حتى للبشرة الدهنية، ودي بتساعد إن الفاونديشن أو كريم الأساس يمسك ويقعد وقت أطول على الوش. ثالث مرحلة كريم الأساس نفسه أو الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل، هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. المرحلة اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، أو بيسموها بالعربي نحت الوش أو 3D makeup، وهي ببساطة بأن أنا بستعمل لون فاونديشن غامق، بغمق حتة معينة من الوش عشان أبرز حلاوة الوش، أو عشان أخبي عيوب معينة زي مثلا أصغر المناخير أو أصغر القورة، وبستعمل الهايلايتنج أو اللون الفاتح علشان أنور حتة من الوش زي تحت العينين وعظمة المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الأساس أو الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميكب العيون. أول حاجة بنستعملها حاجة اسمها آي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم، بتتحط تحت الآي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت أطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشرة الدهنية. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الآي شادو، وفي رأيي دي مهمة جدا لأن هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترطيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الايلاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاك. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاص. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة. نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايماوث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. إحنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب إننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول احنا ممكن يكون عندنا اصرار انه تحصل نهضة؟ لا، انا ما اعتقدش اننا ممكن نصر انه تحصل نهضة، ومش الزام على الله انه يدينا نهضة. انا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. ايه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه انه يعمل كده تاني؟ نعمل ايه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب احنا لازم يكون عندنا ايمان، لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجي بقوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في اخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. واكيد احنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. اصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو إحنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا أبونا السماوي، إحنا بنشكرك النهاردة إننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجد حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. احنا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى انه يكون هدفكم انكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا رب. الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية دي مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب نعنوسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة، بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل

حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع لأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة قاعدة وراك ببنكين، سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت. فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاءه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح، الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس، الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
8: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
7: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
8: بل سخر منها ومن المسيح.
9: سخر من المسيح ومن القيامة؟
10: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
11: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
8: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
9: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
7: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
8: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
7: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
11: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
8: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
7: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
10: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
8: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
7: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
11: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
8: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
7: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
9: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
8: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء، وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
11: أبي، يكفي هذا.
10: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
7: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك حين وجدت الكتابة، فرحت إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
9: كيف يكتب أحد كتبا كهذه، وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
8: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
11: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
7: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
9: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت.
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط.
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفه؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا. الصلب عملية مميتة،
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المثقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا. لا.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

انطلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي، فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحية في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت يخرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولآخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء لله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولا تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كالأفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع اللدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر. والمجتمع متاعنا قاعد يشوف، العالم الكل، أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والآخره والآخره، هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت لي أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد لنجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

Hello, everybody. This is Judy Michael, your host for today in the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم كلكم. أنا جودي مايكل متعتكم النهاردة في Middle East Praise Hour. بتوحشوني ووحشتوني من الأسبوع اللي فات. I wish all is good and كلكم كويسين. Today's verse actually ملمسة معايا في العجينة. أنا بحب عجن قوي قوي. Dough is my thing. وبعدين بكتشف انه انا لما بعمل dough وبسيبها شوية تخمر, بسيبها في الشكل ايا كان بتاع البول بتاعها, يعني if I put it in مثلا rectangular bowl او circle bowl او stuff like that, وبعدين بسيبها to proof to put it في الoven after, اي حاجة بتعدي هي بيها في الطبق ده بيأثر في طعمها وشكلها قدام. بس ازاي ده related بالفيرس بتاعت النهاردة؟ stay tuned. هنسمع ترنيمة وارجع اقول لكم.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

I mean, you're listening to Goodbye Yesterday. الفيرس بتاعت النهاردة from Philippians 4 verse 8 and it says, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. وبالعربي هي بتقول أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مصر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. إيه علاقة ده بالعجينة اللي كنت بقول عليها من شوية؟ Actually أنا مش قادر أتكلم عن كل دول النهاردة، فإحنا نتكلم عن حاجة واحدة بس. mainly محتاجة أقول إنه كل الحاجات دي هي اللي بتشكلنا، هي دي what we choose to think about shapes who we become. بس هنتكلم أكتر بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية.

آمين. You're listening to One Thing Remains. ولو عجبك اللي انت بتسمعه تقدر تسمعنا في أي وقت على radioclv.org أو passionradio.org، وتقدروا تخشوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. ابعتوا لنا سلموا علينا، وابعتوا لنا كمان طلبات الصلاة في أي وقت. ولو بتحبوا تسمعونا من الابليكيشن أو من الموبايل أب، تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

أمين، الترنيمة الجميلة اللي كنت بتسمعوها For the Better Life أبوابك مفتوحة ليا. And آية النهاردة كانت من فيليبي 4 آية 8، وكنا بنقول إنها It's more like a filter to our minds. It teaches us that يعني we choose what to think about. ده بيخلينا نshape who we become. والآية دي هتطول معانا حبة، لأن أنا هناخد كل أسبوع حاجة نتكلم عنها. فالنهاردة هنتكلم عن true أو الحق. دول mainly the things that align with God's truth and reality، أو الحاجات الصح الحقيقية اللي بتوافق مع كلمة ربنا. وبحس إنه دايما لازم أرجع لحتة practical في الموضوع، بس علشان ما طولش عليكم هقولها لكم بعد الترنيمة.

when the Bible talks about truth, it isn't just about not lying. It's about focusing your mind on things that are real, أو من جوه حقيقي حقيقي حقيقية أو reliable. Mainly بتبقى aligned with God's nature. وبحس كمان إن الموضوع مش بس بيا وبالناس اللي حواليا، هو كمان بيني وبين نفسي. يعني مثلا بدل ما أقول I'm a failure مثلا because I made mistakes، أنا أقدر أقول I am loved. I'm loved mainly by God and His grace is sufficient for me even in my weakness. الموضوع مش بس إن أنا أقول حاجة مش حقيقية، لكن إن أنا فعلا فعلا أصدق المعنى الكتابي اللي معايا في حياتي فيظهر في الحاجات التانية اللي حواليا. And للأسف that was all for today's hour. بس هستنيكم الأسبوع الجاي في نفس الوقت، ما تأخروش عليا. باي باي.

عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حكايات بيوت الكتاب المقدس. برنامج حكاية بيت، برنامج بيحكي كتير عن بيوت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة من أكتر الكتب اللي تعرف تدخل بيه في حياة البيوت والأسر وتشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه البيت الواحد. النهاردة مش هنتكلم عن بيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن احنا مش هنلحق نعرف مين هما، لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح: وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل البيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت إن يسوع في البيت إيه اللي حصل. باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن من غير استئذان، يمكن دخلت البيت على اعتبار ان عندها احتياجات خاصة جدا، فبعشم كده بتاع الناس الشرقيين والصعيدة راحوا داخلين البيت مرة واحدة. الباب ما كانش موجود اصلا وملوش لزوم، لانه لما يسوع يبقى جوه البيت الباب هيفضل مفتوح، لانه كل اللي عنده عيانين ولا تعبانين ولا مرضى داخل، واللي عايز يسمع تعليم من التعليم الحلوة اللي تريح القلب داخل، واللي عايز يسوع يدخل يبارك بيته ويزوره ويدعي المسيح ده. بص المسيح كان شخصية جماهيرية وشعبية، وكل مكان يروح حتة ناس تتلم حواليه. لكن البيت ده، ودي حتة مهمة لازم ألفت نظرك ليها، لما دخلت الناس بشكل غير عادي، الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فلحصل ببساطة أن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد، أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره، وإنجاز التعبير شالوه هيلة بيلة وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. جم من برة إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب، وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس. هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأنه البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين، أو خطة الكرازة بتاعته، أو نازل أنهي بلد بعد كده. فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان المسيح قاعد فيه. يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بس أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي، وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا ان الراجل عيان فوق والمسيح تحت، والسقف عمال انجاز التعبير يتهدم. ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بالبتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف، وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة، وكانهم بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفيه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا، خطايا ايه، الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي يغفر الخطايا وده الأمر الأصعب يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامش. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لم السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا. هنشوفها بعد الفاصل في 3 حاجات عملهم المسيح في هذه القصة، في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا، او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب، سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الاشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع الا انه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل اعزائي الازواج والزوجات، ونشوف ايه جمال القصة دي، وايه اللي ربنا بيسعى انه يعمله في بيتك زي ما عمله في هذا البيت.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا، إلى لوكاندا بنقابل فيها بعض كده على المساء أو في الصباح الباكر وإحنا طالعين على الشغل. ممكن لو أنت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر إيه؟ منتظر أنك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر أنه يقعد مع أهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه التليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه في خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشية إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب، من فضلك اقعد اتعلم. اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التكوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع ناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت انك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الأبدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الأبدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده أول حاجة أن المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب. وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ آخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك إيه؟ آخر مرة كلمت مراتك أو سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت إمتى؟ عارف ليه بيتك مليان أعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان أشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لأن صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل إيه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت؟

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لنا في إنجيل مرقس أصحاح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي أنه مشلول شلل رباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها أن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم أنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكتر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه احنا مش متخيلين ان في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين ان في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين اننا بنعور بعض؟ لان تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش اننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي اننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي اننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحته دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصحاح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا وقالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس، هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكم معايا. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت، وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بيها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن ايه، لكن كانت أكبر نتائج ليها انه غفر خطايا الراجل ده، متمثل في او الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية. أسهل حاجة عند ربنا إنه يفتح لك الباب المقفول اللي أنت بتخبط عليه، أو إنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول. لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي أنت عاوزه بره، ومش بس اللي أنت عاوزه، ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا أنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة وأنا مليان مصايب وضميري تعبان؟ ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصل لك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه. وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف ان الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجلي كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. بعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة تلاتة، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. والنهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبلكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقولك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

0: يا رب.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشف أمثال المسيح الحلقة السادسة

نرحب بكم خوت المستمعين في اللقاء الجديد من برنامج كمانوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال المخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانا للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. أخوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر، فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب وبعدين راجل، ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعا ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها، وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله، فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32: يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه وتحتمي في الأقسام متاعها وتبني عشاش فيها، وهذا يأشر لنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب، لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هكي حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعه والفائدة متاعه على ناس واجدة. ننتقل لخوت المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمله حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانة ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبرنا يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منافشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقول نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدأت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبة الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويأكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله يبدأ صغير لكن ينمو ويكبر ويسيب الأثر الإيجابي على يعني مجتمعات واجدة، حتى أن رسالة المسيحية يعني توصف هي رسالة المحبة ونكران الذات والإخلاص والصدق، وأن الإنسان يترك الشرور متاعه ويرجع إلى الله خالقه. انتقلوا أخوتي المستمعين إلى فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنوه 3 أيام، نظم من الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، اللي هم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم. لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا، ويعني سميت أو سموا الناس، أطلقوا اسم مسيحيين نسبة إلى المسيح. أول شيء في مدينة أنطاكيا واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا. بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي هي تركيا اليوم، وبعدين اليونان، ووصلت للروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في هذاك الوقت. ورغم أن في كان اضطهاد كبير وعنيف وماتوا ألوف الشهداء من المؤمنين، استمرت المسيحية في الانتشار ووصلت حتى العراق وأرمينيا وإيران والهند، وعمت يعني شمال أفريقيا بداية من مصر. بعدين خشت عليه أو انتشرت في القارة الأوروبية، والإمبراطور اللي هو اسمه قسطنطين في سنة 312 ميلادي عطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية ولهم الحق في التبشير بالديانة متاعهم، فأصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية، يعني الدولة الرومانية في سنة 312 على لسان الإمبراطور قسطنطين اعترفت بالمسيحية أو اعترفوا بأتباع المسيح كممارسين ديانة، ويعني المسيحية صارت الدين الرسمي للدولة الرومانية لأن الإمبراطور آمن في ذاك الوقت. وجاء طبعا اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب، يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح. وكانت للمسيحية أثر إيجابي عليه ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات نتاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن ملكوت الله يبدأ صغير بكل لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بدأش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفاري على الصليب وقيامته

0: موت الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظر لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وأن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه، ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي مش الأرضي، وهيك يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 27.
2: عشرون سؤالا متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطويبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاولوا سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها. فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم، فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم، وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم، دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سآكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سآكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوطها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة العشرين لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: مش خايف على نفسي معاك،

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، والنهاردة هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني أحط إيه قبل إيه. أول حاجة عشان أبدأ أحط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفة ما فيهاش أي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحلة ترطيب البشرة، ودي مرحلة مهمة بينسوها البنات لكنها مهمة قوي حتى للبشرة الدهنية، ودي بتساعد إن الفاونديشن أو كريم الأساس يمسك ويقعد وقت أطول على الوش. تالت مرحلة كريم الأساس نفسه أو الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. المرحلة اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، أو بيسموها بالعربي نحت الوش أو 3D makeup، وهي ببساطة بأن أنا بستعمل لون فاونديشن غامق بغمق حتة معينة من الوش عشان أبرز حلاوة الوش أو عشان أخبي عيوب معينة، زي مثلا أصغر المناخير أو أصغر القورة، وبستعمل الهايلايتنج أو اللون الفاتح علشان أنور حتة من الوش زي تحت العينين وعظمة المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الأساس أو الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميك اب العيون. أول حاجة بنستعملها حاجة اسمها آي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم بتتحط تحت الآي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت أطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشرة الدهنية. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الآي شادو، وفي رأيي دي مهمة جدا لأن هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترتيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين، والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الاي لاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكاره، والمسكرة هي اللي بتدي اللمسة الأخيرة للعين، ولو أنا حاطة رموش صناعية هي اللي بتدمج رموشي الحقيقية مع الرموش الصناعية وتخليهم كأنهم حاجة واحدة. نيجي للمرحلة اللي بعد كده، وهي اللي أنا بملى فيها الحواجب بلون آي شادو أو ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، أو أفتح درجة علشان أدي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو أنا حواجبي خفيفة أو مفيهاش شعر كفاية. المرحلة اللي بعد كده هي البلاشر أو أحمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحة الخد. المرحلة اللي بعد كده هي الروج أو الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد إن الروج يمسك فيه ويقعد وقت أطول معاكي. آخر حاجة ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو إنك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقتنا اللي جاية هنعدي على كل نقطة من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

بتقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو. مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلي إن ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كم سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عملوا في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي، احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر،
1: بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيك. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ولا حزن أو دموع. تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يعيش.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكره بتقول اجابات في غايه الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجه كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجه جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفه انها صعبه وغلسه ومتعبه ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديده اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخدت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخدت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب ناعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل. تقديم أمير كيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع لأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده، انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة قاعدة وراك ببنكين، سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت، فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
8: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
7: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
8: بل سخر منها ومن المسيح.
9: سخر من المسيح ومن القيامة؟
10: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
11: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
8: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
9: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
7: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
8: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
7: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
11: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
8: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
7: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
10: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
8: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
7: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
11: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
8: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
7: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
9: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
8: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء، وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
11: أبي، يكفي هذا.
10: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
7: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
9: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
8: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
11: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
7: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
9: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت،
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط،
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفوا؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا. الصلب عملية مميتة،
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المفقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا. لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حيا ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حيا ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء

انطلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي، فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحي في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت اللي كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت اللي خرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولآخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء لله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولت تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كل أفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع اللدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والآخره والآخره، هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت اللي أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد ينجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. آمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. نبدأ معكم من إنجيل لوقا، قصة كان قالها السيد المسيح للتلاميذ دياله. قال: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاء من سفر وليس لي ما أقدم له، فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا؟ أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. المسيح قال لهم: وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. المسيح نفسه هو اللي قال: وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كل اللي غادي يطلب غادي ياخذ، كل يعني جاء الناس اللي غادي يطلبوا غادي ياخذوا. وأنا أقول لكم، شوف شكون هنا اللي كيعطي الوعد. بزاف ديال الناس يقدروا يعطيونا وعود ما يوفيوش بيها، يا ما ناس وعدونا وما كانوش قد الوعود ديالهم. ما تقدرش توفي بالوعود ديالك كاملة، لكن هنا اللي كيوعدنا هو الكلي القدرة، هو اللي لقال شي حاجة يقدر يديرها، هو قد الكلمة دياله وهو قادر يوفي بالوعد اللي هو كيقوله. الساروت الحقيقي هنا يا ماشي في الوعد اللي كيتوعد لينا، لكن في اللي كيوعدنا، لأنه هو قادر أنه يدير أكثر بزاف من الحاجات اللي احنا كنتوقعوها. في واحد النهار الله ترى الإبراهيم بهذا الإعلان، قال له: يا إبراهيم أنا الله القدير، أنا الهضرة اللي جاي نقولها لك اليوم هي تحدي للبشر. الناس فاش غيسمعوا هاد الهضرة اللي أنا غنقول لك غيقولوا عليك حمق، لأني جاي نقول لك يا إبراهيم أنه النسل ديالك غيكون بعدد نجوم السماء وبحال الرمل اللي على شاطئ البحر الذي لا يعد للكثرة. لكن يا إبراهيم قبل ما نقول لك هاد الوعد أنا جاي نقول لك شكون أنا، لأن هذا هو الساروت اللي غيخليك تصدق. أنا الله القدير يا إبراهيم، أنا الله القدير. وفاتت الأيام وداز الوقت وإبراهيم ما عندوش ولا ولد واحد، مش أعطاه الله ولاد بعدد نجوم السماء ورمل البحر، بالعكس هو وسارة ما كانش عندهم حتى ولد واحد. من بعد ترأى ليه الله مرة واحدة أخرى وإبراهيم كان واقف في الباب ديال الخيمة دياله، والله قال له: بحال هذا الوقت العام الجاي غيكون عند سارة ولد. لدرجة أنه سارة ضحكات كتقول: أنا ري راجلي شرف وأنا كبرت وأنا فيزيولوجيا ما نقدرش نحبل، انقطعت أن تكون لي عادة كالنساء. والرب قال لإبراهيم: علاش ضحكت سارة؟ علاش يا إبراهيم سارة كتضحك؟ علاش سارة عينيها على الوعد ماشي على الشخص اللي كيعطي الوعد؟ يا إبراهيم علاش سارة ضحكت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ يا إبراهيم واش كاينة شي حاجة أنا غنقول باللي غنديرها وما نقدرش عليها؟ أنا اللي قلت لك أنا الله القدير وبغيتك تقول هذه الكلمات لسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ وإبراهيم شاف الوعد هو كيتحقق، وشافه وهو كيجي الأجساد ميتة فيزيولوجيا ميتة. إلى الطب سمع عليها غادي يضحك، غادي يضحك غيقول مستحيل ما يمكنش. وسارة تتمر وإبراهيم ولا أب لجمهور كثير. وأنا أقول لكم كتقول الآية، وأنا أقول لكم
أنا الإله القدير، أنا ما كنوعدش بكلام أكبر مني، لأنه أساساً ما كاينش ما هو أكبر مني. الله ما كيوعدناش بوعود كبيرة هو ما يقدرش عليها. داكشي علاش فاش غيفوت الوقت وانت غتضحك في قلبك على الوعد، وفاش غتشوف أنه السنين طالت والطلبة اللي طلبتيها ما زال ما تحققتش، فاش غتقول لراسك الله نساني، غايجي الوقت وغيقول لك علاش كتضحك؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا قد الهضرة اللي أنا كنقولها. فاش غتشوف أنه الحاجات اللي كنتي كتسناها وطولات وليتي كتشوفها مستحيلة، فاش غتشوف أنه الوعد تعطل، فاش غتشوف بأنه اللي قال لك الوعد هو الله القدير، غتخلي عينيك عليه ماشي على الوعد. خلي عينيك على الله، لأنه إلهنا إله كلي القدرة، لا يستحيل عليه أمر. غادي ناخذ فاصل قصير نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم بعد الفاصل، بقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. بولس شخصية في الكتاب المقدس، في أعمال الرسل كيقول الكتاب أنهم خداوه هو وأسرى وحد آخرين. هو كان أسير، خداوه هو وأسرى وحد آخرين، وكانوا ماشيين لإيطاليا مسافرين في البحر. بولس قال لهم باللي السفر في البحر خطير لأنه هو كان فاهم، لكن ما سمعوش الهضرة ديالو. شوية وهم ماشيين في البحر الجو بدا خياب وسمى الضباط وكانت الريح، اضطروا أنهم يرميوا كل الأساسات ديال السفينة ديالهم، وبقوا أيام وأيام ما قادرينش يشوفوا الضوء ديال الشمس من كترت ما السماء عمرة بالضباب. وهنا قال كلمة صعبة بزاف، قال وانقطع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. والرب يترأى لبولس وقال له ينبغي لك أن تشهد لي أمام قيصر وأنا قد وهبتك جميع المسافرين معك. يعني في هذه الظروف هذه اللي كانت البحر هايج وكانت السماء مضببة وما كانوش حتى قادرين يشوفوا الطريق، الرب ترأى لبولس وقال له ينبغي أن تشهد لي أمام قيصر وأنا قد وهبتك جميع المسافرين معك. يعني قال الأنفس اللي معك غادي توصل. وقف بولس الأسير في وسط السفينة وقال لهم فرحوا لأنه ملاك الإله اللي أنا كنعبده بان لي هاد الليلة وقال لي يا بولس خاصك تشهد لي أمام قيصر، وقال لي أنه أعطاني جميع النفوس اللي معايا. شوفوا شنو قال لهم، قال لهم وأنا أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. اللي هو كيقوله هو قادر أنه يصنعه، اللي هو كيقوله قادر أنه يديره. الله ما كيقولش كلام أكبر منه لأنه ما كيناش شي حاجة أكبر منه، هو قادر أنه يصنع بحسب وعوده. وبولس وكل اللي معاه نجاو ووصلوا. أما أنا أقول لكم، أنا أقول لكم، الشخص اللي كيقولنا ماشي غير كلي القدرة لكن كثيرة أمانته. كان ممكن يكون قادر بزاف لكن يبدل الرأي دياله، كان ممكن يكون قادر بزاف ومن بعد ما وعدنا يغير الأفكار دياله، لكن هو قادر بزاف أي يقدر يدير الحاجة اللي هو كيقولها، وهو أمين بزاف ما كيتبدلش. إرميا في الكتاب المقدس كيقول عليه كثيرة أمانتك، أنت ما يمكنش تغير، اللي خرج من الفم ديالك ما كتبدلوش، انت الحاجة اللي كتقولها كتديرها، انت كتوعد وكتوفي. هادشي علاش الله ترأى ليشوع وقال له مثل ما كنت مع موسى أكون معك. شعب إسرائيل وهو خارج من أرض مصر كان موسى كيقوده في البرية، وبقوا ماشيين في الطريق حتى لقوا قدامهم البحر، ومن مراهم كان جاي فرعون والجيوش دياله، وقالوا طبعا كيف ما قال بولس انقطع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. هما شايفين أنه الموت جاي مراهم وشايفين أنه قدامهم كاين البحر، يعني ما كانش حتى رجاء أنهم يعيشوا. وديك الساعة الله قال لموسى أنه يضرب العصا دياله ويشق البحر الأحمر وهما دازوا في اليابسة. ففي الكتاب المقدس الله كيقول ليشوع مثل ما كنت مع موسى أكون معك، وغتختبر أمانتي وغتشوفني وأنا كنحقق الوعود معاك. ويشوع يصدق ويوقف قدام الشعب قبل ما يعبروا نهر الأردن ويقول لهم تقدسوا لأنه غدا سيصنع الرب في وسطكم عجائب. مالك تايق لهالدرجة يا يشوع؟ لأن الإله الأمين اللي شفت الأمانة دياله مع موسى هو اللي قال لي كما كنت مع موسى أكون معك. أنا متأكد كيف ما كان مع موسى غيكون معايا ومع شعبي. ويجيوا لنهر الأردن والله يوريه خارطة الطريق ويقول له خلي الكهنة يهزوا تابوت العهد ويمشيوا للناحية ديال النهر، وأول ما رجليهم تقيس الماء غيوقف وغتعبروا في اليابسة. كما كنت مع موسى أكون معك. يا يشوع موسى شاف البحر الأحمر وهو كيتشق، وانت غتشوف نهر الأردن وهو في الموسم دياله اللي كيكون حامل فيه، غتشوف العجائب ديالي والعجائب ديالي ما غتفارقكش. كيف ما كنت مع موسى غنكون معاك. وهذه رسالة الله ليك مستمعي العزيز، الله كيقول لك كيف ما كنت مع موسى غنكون معاك، وكيف ما موسى شاف معجزات انت غتشوف معجزات في حياتك. أنا أقول لكم لأنه هو قال ولأنه هو
أمين. من بعد ما يشوع والشعب ديالو عبروا النهر وبدوك يقربوا من أريحة، شافوا أريحة والأسوار ديالها عالية والأبواب ديالها قوية ومسدودة. ومن بعد ترأى له الله وقال له: أنا دفعت بيدك أريحة، قد دفعت بيدك أريحة يا يشوع، أنا عطيتك أريحة. ويشوع والشعب ديالو يشوفوا بالتسبيح وبالإيمان أسوار أريحة وهي كالطيح. هاد الشي علاش يشوع في آخر الأيام ديالو جمع الشعب وقال لهم هاد الكلمات، قال لهم: أنا ماض في طريق الأرض كلها، يعني صافي أنا وصلت لآخر الأيام ديالي وغنموت كيف ما الجميع كيموت، لكن شوفوا الكلمات الجاية اللي غيقولها. قال لهم: وأنتم تعلمون بكل قلوبكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عليكم، بل الكل صار لكم. أنتم تشهدوا على الأمانة دياله، أنتم تشهدوا أنه ما كيناش كلمة واحدة قالها وما درهاش، لأنه هو إله كثير أمانته، ماشي غير إله قدير كيقدر يحقق الوعود ديالو، لكن إله أمين لا يتغير، والوعد اللي قالو كيوفي به. إله أمين لا يتغير. عزيزي المستمع، غادي ناخدو فاصل قصير نسمعو فيه ترنيمة ونرجعو لك. تسنانا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان من يسأل يأخذ. كيف ما شفنا من قبل الفاصل، الله هو كلي القدرة، قادر يصنع كل الأشياء، وهو إله أمين. الكلمة اللي قالها كيديرها الله. فاشتراء ليعقوب وهو هارب من دار باه ولقى راسو في الصحراء ناعس على الأرض، جايب حجرة دايرها في حال الخدية ديالو. الله ترأى ليه هاد النهار هذا في حلم. يعقوب شاف سلوم رابط بين السماء والأرض، والملائكة طالعة وهابطة من السماء. الله قال له يا يعقوب، الأرض التي أنت مضطجع عليها لك أعطيها ولنسلك. الله قال ليعقوب، هالأرض اللي انت ناعس عليها غنعطيها ليك وللنسل ديالك، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض يا يعقوب. ردوا بالكم هنا الكلمة اللي غادي يقول، حيث أنا شخصيا هاد الكلمة هادي كتذوبني. قال له، أنا سأحفظك في دخولك وخروجك، لأني لن أتركك حتى أتمم ما وعدتك به. قال له يا يعقوب، ما يمكنش نخليك غير فاش ننفذ الوعد ديالي، ما غنخليكش حتى أتمم ما كلمتك به، لأني إله أمين لا أغير ما خرج من فمي. ويمشي يعقوب ودوز الأيام. يعقوب كيتزوج وكيولد وغيولي وعنده غنم وغيدير لاباس. يعقوب سمى هذيك البلاصة بيت إيل، يعني بيت الله. وهو في وسط حياته الجديدة ترأى ليه الله مرة واحدة أخرى في حلم وقال له، أنا إله بيت إيل، أنا الإله ديال البلاصة اللي وعدتك فيها، أنا إله الوعود المتممة، ارجع لأرض ميلادك. قال له، ارجع لأرض الميلاد ديالك لأني غنعطيها لك كيف ما وعدتك. ياه شنو هذا، احنا محظوظين أنه عندنا هذا الإله اللي ماشي فقط قلي القدرة لكنه أمين. احنا محظوظين أنه عندنا هذا الإله اللي مصمم أنه يتمم معانا الوعود دياله، أنه يصنع معانا الحاجات اللي هو وعدنا بيها، لأنه لن يتركك حتى يتمم ما وعدك به. هو ما غيخليكش ماشي حيت انت كتسناه يكمل الوعود دياله، لا، لأنه هو مصمم أنه يكمل معاك الوعود دياله. وأنا أقول لكم، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. إن تبتم في وتبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. هو اللي كيقول هكذا، وهو قادر أنه يدير هكذا في حياتنا كأفراد وكمجموعات. عندك تيق إبليس، اهدم أكاذيب إبليس، لأنه هو غيقول لك غتصلي غتصلي وما غيوقع والو. اهدم أكاذيب إبليس اللي كيقول عليه الكتاب أنه هو كذاب وأبو الكذاب، لأنك هنا غيكون عندك جوج اختيارات، يا إما غتصدق إبليس أو غتصدق في إلهك اللي قال لك اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إلهك اللي كيف ما كان مع موسى، كيف ما كان مع يشوع، غيكون معاك. وصلنا لختام الحلقة ديالنا اليوم مستمعي الأعزاء، اللي كان عنوانها اسألوا تعطوا. إلا كنتوا باغيين تعرفوا أكثر على قصص ومعجزات دارها الله مع ناس كثيرة في الكتاب المقدس، أو كانت عندكم أسئلة على كيفاش الله كيتعامل مع الشعب ديالو، ممكن تواصلوا معنا عبر الفيسبوك. لاباج ديالنا هي سيلافي غاديو، سيت ويب ديالنا www.radio.clv.org. أنا متاحة كذلك عبر الإيميل cn@radio.clv.org، ولا واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي غاديو. كونوا معنا في الحلقة الجاية من برنامجكم شك نعمة، وما تنساوش اسألوا تعطوا. إلى اللقاء.

0: ما أعنف معاناة السيد في البستان، فنيران جثيمان لم تكن أهدأ أو أخف وطأة من جحيم الصليب، إذ أن المسيح فيها دخل حربا شعواء بين خوفه الإنساني وإرادة الآب، حربا خرج منها الفادي وقد صار عرقه كقطرات دم من هول الصراع، حربا مريرة خرج منها البطل منتصرا على إرادة الخوف وقابلا بل راضيا بإرادة الآب الصالحة. وجثيماني رسالة لكل من يتساءل لماذا يا رب، رسالة خارجة من قلب الزمن، نابعة من قلب يسوع، لتدخل كل قلب حائر ومضطرب وهو يبحث عن إرادة الله. صديقي، لقد اتحد يسوع بإرادتنا الضعيفة الواهية الواهنة، واستطاع المفتدي أن يفتدي إرادتنا العاصية المتمردة، حتى يمكننا أن نهتف بملء القلب: سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعلي ما تريد.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. وجع العظم وألم فقرات العمود وجع صعب جدا ومنتشر قوي بين السيدات بالذات، وعشان كده هتقدر تستوعبي يعني إيه ألم العظم وكأنه حد بينخر فيه، الألم اللي بيخليكي مش عارفة تشتغلي في البيت ولا تعملي أي مجهود تاني ولازم تروحي للدكتور علشان يعالجك. والحقيقة العظم بالذات هو بياخد وقت طويل قوي علشان يتعالج، وساعتها بتقدري تقومي من تاني وتتحركي وتقدري تعملي دورك أو تلبي دورك وسط أسرتك. وزي ما في ألم بينخر في العظم الجسدي، كمان في مرض وألم بينخر في فكرك وذهنك، وهو مرض الحسد، واللي بينبهنا عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. مرض الحسد ده مرض خطير جدا لدرجة إنه الكتاب المقدس شبهه بإنه بينخر في العظام، يعني بيبقى قد إيه مؤلم جوانا. يا ترى المرض ده طيب بيظهر فجأة ولا في عوارض ليه؟ لا، الحقيقة مرض الحسد ليه أعراض بتظهر وإحنا ساعات مش بناخد بالنا منه لأنها بتبقى أعراض الأول بسيطة، يعني أنت بالظبط زي ألم العظم، في الأول بتحس إنك مش قادرة، عظمك يعني وجعك شوية وبعد كده يرجع يخف تاني فين وفين عقبال ما تحسي إنه أنا خلاص مش قادرة والمرض استفحل بيا ولازم أروح الدكتور. نفس الحكاية الحسد، بداية الحسد هو المقارنة، إنك تقارني بين حالك وحال غيرك، إنك تقولي إشمعنى جارتي جابت عربية وأنا ما جبتش، إشمعنى زميلتي خدت ترقية وأنا ما أخدتش، إشمعنى وإشمعنى وإشمعنى. حب المقارنة ده بالتدريج بيبقى جواه غيرة، لأنك طبعا لما تقارني بينك وبين جارتك اللي عندها عربية، اللي شقتها أحسن من شقتك، اللي الحاجات اللي فيها والآلات اللي في الشقة أحسن من عندك، أكيد بتحسي بالغيرة ناحيتها. والحقيقة لو ما خدتيش بالك من النقطتين دول هيتطور الأمر إنك تحسدي، والحقد هيبتدي يدخل قلبك والكراهية كمان. الحسد ده مرحلة تانية بعد الغيرة. الغيرة أنت مش جواكي بتتمني حاجة وحشة لزميلتك أو لجارتك أو لأي حد أنت حاسة أنه أحسن منك، لكن الحسد بتبتدي تقولي يا ريت اللي عندها يبقى عندي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، وتبتدي نفسك قوي تاخدي الترقية من زميلتك عشان تبقي انت اللي عندك المركز ده، وهو ده الحسد، بيدخل قوي جوه قلبك الكراهية، وبيكون ليك ردود عنيفة جدا تجاه الشخص اللي خد الحاجة وانت ما خدتيهاش. فخلي بالك، المقارنة والغيرة هما بداية مرض الحسد ده. طيب تعملي ايه علشان تخلصي نفسك من المرض الخطير اللي لو فعلا دخل قلبك بتحس بألم؟ تعالي كده معايا فكري، لما بتحسدي زميلتك او جارتك ايه اللي بيحصل جواكي؟ مش بيبقى جواكي مرارة؟ مش بيبقى جواكي حقد؟ مش بيكون جواكي غليان لانك متضايقة؟ مش ساعات ما بتناميش الليل طول الليل تسهري وتقولي ليه هي عملت كده؟ ليه هي خدت احسن مني؟ ليه هي بيجيلها الحاجات وأنا لأ؟ ليه يا رب أنت بتعمل كده؟ كل دي تساؤلات بتسبب مرارة وضيق من زميلتك أو جارتك أو أختك حتى أو أي حد حواليك. عشان كده أنا بقولك أنه أنت محتاجة تلحقي نفسك، محتاجة تيجي قدام ربنا وتقولي يا رب أنا بصلي قدامك من فضلك انقذني من مرض الحسد اللي جوايا. خلي جوايا ما يكونش فيه مرارة، ما يكونش فيه حقد، ارحمني يا رب من الألم اللي بيسببه لي الحسد. خليني أكون قانعة باللي انت بتديهوني، وأنا واثقة إنه أنا عندي حاجات كتير أحسن من غيري. وحاجة كمان عايزة أقولك عليها، دكتور العظام عشان خاطر يكون بيقوي عظمك لما بتروحي له بيهتم قوي إنك تاخدي كالسيوم، ده غير إنه دايماً في البداية علشان الوقاية إن ما يجيلكيش الألم ده دايماً يقولولنا اشربوا لبن، دايماً خدوا حاجات فيها كالسيوم، ما تشيلوش حاجة تقيلة، دي الوقاية. فأنت إذا كان عندك فعلا الحسد خلاص وصلتيله، اطلعي اجري علشان الله يديك العلاج المناسب ويشفي قلبك من الحسد. لكن لو أنت في البداية وفكرتي معايا لقيتي نفسك ابتديت تقارني، معناها أنت لسه في البداية، يبقى اعملي مرحلة الوقاية. خدي الكالسيوم، والكالسيوم والفيتامين هتلاقيهم في قراية كلمة ربنا والصلاة، هو اللي هيديك الحاجة اللي تديلك سلام. كلمة ربنا هي اللي هتقولك إنه بلاش تحسدي، بلاش تقارني. كلمة ربنا هي اللي هتعرفي منها إنه السلام في بيتك، وإنتي ممكن تكوني معكيش فلوس زميلتك أحسن 100 مرة من فلوس كتير، وما تعرفيش جوه بيت زميلتك أو جارتك فيه إيه. من فضلك صلي معايا دلوقتي الصلاة دي، قولي يا رب أنا فعلا مش عايزة أكون بمر بمرحلة الحسد، ولو بتمري بالمرحلة دي قولي يا رب انقذني وخلصني من الموضوع ده، اديني ان اشوف بعناية ازاي انت مخليني احسن من غيري بكتير. يا رب بشكرك على السلام، بشكرك على بيتي، بشكرك على جوزي. الشكر ده هيخليك دايما تشوف الحلو اللي عندك وما تبصيش لغيرك بعد كده. واحب قوي انك دايما تستمري انك تقري كلمته، وانك تكوني بتصلي عشان ترحمي نفسك من نخر الحسد اللي ممكن يكون بينخر في قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريا للبرموسي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ.

0: مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حكايات بيوت الكتاب المقدس. برنامج حكاية بيت، برنامج بيحكي كتير عن بيوت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة من أكتر الكتب اللي تعرف تدخل بيه في حياة البيوت والأسر وتشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه البيت الواحد. النهاردة مش هنتكلم عن بيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن احنا مش هنلحق نعرف مين هما، لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح: وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل بيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت إن يسوع في البيت إيه اللي حصل. باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن غير استئذان، يمكن دخلت البيت على اعتبار ان عندها احتياجات خاصة جدا، فبعشم كده بتاع الناس الشرقيين والصعيدة راحوا داخلين البيت مرة واحدة. الباب ما كانش موجود اصلا وملوش لزوم، لانه لما يسوع يبقى جوه البيت الباب هيفضل مفتوح، لانه كل اللي عنده عيانين ولا تعبانين ولا مرضى داخل، واللي عايز يسمع تعليم من التعليم الحلوة اللي تريح القلب داخل، واللي عايز يسوع يدخل يبارك بيته ويزوره ويدعي المسيح ده. بص المسيح كان شخصية جماهيرية وشعبية، وكل مكان يروح حتة ناس تتلم حواليه. لكن البيت ده، ودي حتة مهمة لازم ألفت نظرك ليها، لما دخلت الناس بشكل غير عادي، الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فلحصل ببساطة أن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد، أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره، وإنجاز التعبير شالوه هيلا بيلا وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. جم من بره إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب، وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس. هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأن البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين أو خطة الكرازة بتاعته أو نازل أنهي بلد بعد كده. فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان المسيح قاعد فيه. يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بس أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي، وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا أن الراجل عيان فوق والمسيح تحت، والسقف عمال إنجاز التعبير يتهدم. ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف، وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة، وكانهم بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا، خطايا ايه، الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي يغفر الخطايا وده الأمر الأصعب يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامش. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لم السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا. هنشوفها بعد الفاصل في 3 حاجات عملهم المسيح في هذه القصة في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب، سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الاشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع الا انه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل أعزائي الأزواج والزوجات، ونشوف إيه جمال القصة دي وإيه اللي ربنا بيسعى إنه يعمله في بيتك زي ما عمله في هذا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا. إلى لوكاندا بنقابل فيها بعض كده على المساء أو في الصباح الباكر وإحنا طالعين على الشغل. ممكن لو أنت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر إيه؟ منتظر إنك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر إنه يقعد مع أهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه التليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه في خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشيه إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر، وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب. من فضلك اقعد اتعلم، اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التيكاوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع الناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت إنك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الأبدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الأبدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده أول حاجة أن المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب. وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ آخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك إيه؟ آخر مرة كلمت مراتك أو سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت إمتى؟ عارف ليه بيتك مليان أعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان أشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لأن صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل إيه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت؟

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لينا في إنجيل مرقس أصحاح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي إنه مشلول شلل رباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها إن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم إنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكثر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه إحنا مش متخيلين إن في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين إن في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين إننا بنعور بعض؟ لأن تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش إننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي إننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي إننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصحاح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا وقالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكوا معاي. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بيها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن إيه، لكن كانت أكبر نتائج ليها إنه غفر خطايا الراجل ده، متمثل في أو الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية. أسهل حاجة عند ربنا إنه يفتح لك الباب المقفول اللي انت بتخبط عليه، أو إنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول. لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي انت عاوزه بره، ومش بس اللي انت عاوزه، ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا إنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة وأنا مليان مصايب وضميري تعبان؟ ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصلك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرقف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه. وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف إن الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجلي كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. وبعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة 3، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. ونهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبليكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقول لك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كشفة أمثال المسيح الحلقة السادسة

نرحب بكم خوت المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه حلقات ماضية وتكلمنا على مثال مخلص يسوع المسيح، وكيف ما قلنا أن المثل يقارن ما بين شيء يعني مألوف للناس وشيء ثاني اللي هو مش مألوف عندهم، والسبب هو بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. والسيد المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يعني يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاء عشانا للأرض أو لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل القمح والزوان اللي كشف أن ملكوت الله هو ملكوت روحي يشمل العالم كله، وأن كل مؤمن أو كل من يؤمن بالمخلص المسيح يخش للملكوت هذا ويصبح من أولاد الله. أخوتي المستمعين، من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغير وبعدين يكبر. فالإنسان يولد طفل صغير في أول يوم لولادته، بعدين يكبر وينمو لين يصبح شاب بعدين راجل، ومعرفة الإنسان حتى هي تنمو وتزيد مع تقدم السنين، لأن الإنسان أول ما يولد طبعا ما عندهش أي خبرة، ما يعرف شيء، بعدين يبدأ يستكشف بعيونه وبسمع الحاجات قدامه ويبدأ يدرك فيها، وهذا اللي يخلي الناس اللي هم أكبر في السن أوعى أو أفهم من صغار السن. وطبعا حتى لو شفنا النبات لما يزرع الفلاح البذور، النباتات هذه أو البذور يعني تشق التربة وتصبح نبات، بعدين تكبر وتقعد شجرة كبيرة. استخدم المخلص المسيح الحقائق هذه اللي يعرفوها الناس باش يوضح لنا حقائق هامة على ملكوت الله. فقال في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 31 إلى الآية 32، يشبه ملكوت سماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. كيف ما نحن عارفين خد المستمعين أن حبة الخردل هي من أصغر أنواع البذور، لكن لما يزرعها الفلاح أو المزارع في المزرعة متاعها تنمو وتكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، حتى أن طيور السماء تجي وتحط عليه الشجرة هذه وتحتمي في الأقسام تاعها وتبني عشاش فيها، وهذا يأشر لنا عليه النمو الكبير اللي يصير لحبة الخردل الصغيرة، يعني من حبة صغيرة إلى شجرة كبيرة. المخلص المسيح حب في المثل هذا أو بالمثل هذا أن يكشف أن ملكوت الله يبدأ صغير واجد أو متناهي الصغر وبهدوء، كيف حبة الخردل اللي تنزرع في التراب، لكن كيف ما أن حبة الخردل تكبر وتصبح يعني شجرة كبيرة، هيك حتى ملكوت الله بسرعة ينمو ويكبر وينتشر كل العالم وتعم البركة متاعها والفائدة متاعها على ناس واجدة. ننتقل لأخوتي المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل حلقتنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا على البذرة اللي تكبر وتصبح شجرة، المخلص المسيح رجع وكرر في مثل ثاني الكلام على الحقيقة هذه باش يوضح ملكوت الله اللي هي حقيقة نمو المستمر لملكوت الله في الأرض. فقال في بشارة متى أو في إنجيل متى الإصحاح 13 والآية 33: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. في مكانات ثانية أو في فقرات ثانية من الكتاب المقدس تستخدم كلمة الخميرة كرمز للشر، لكن المخلص المسيح له المجد يستخدمها في المثل هذا أو في كلامه في النقطة هذه كرمز إيجابي للنمو الشيء. فما أن الخميرة لما تحط المرأة في الدقيق يعني تبرنا يعني هي حاجة صغيرة ما لهاش أهمية، لكن الخميرة هذه تخمر العجينة كلها وتصبح العجينة منفشة كما نقوله وكبيرة في الحجم وجاهزة للخبز وأنها تنضج في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة لملكوت الله، تكون بداية صغيرة واجد يعني حتى يعني ما نقدرش نشوفوها، لكن بسرعة تنمو وتسيب أثر إيجابي عليه العالم كله. ونقوله نعم أخوتي المستمعين، بدأت رسالة الإنجيل المفرحة بداية متواضعة لكنها بسرعة انتشرت وعمت معظم بلدان العالم، وهيك نمت كنيسة المسيح وامتدت لكل الأمم وشعوب الأرض. ما كانش المخلص المسيح يتكلم هنا يعني هيك وخلاص ومن غير معنى، فالحقيقة أن المسيحية بدأت بداية متواضعة جدا، يعني حتى نقدر نقول ما كانش حد مهتم بها ولا حد يعرفها في مدينة أورشليم أول شيء، بعدين في يعني سائر أنحاء فلسطين، لكن بشرة الخلاص المفرحة بسرعة خذت تنتشر في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وما زالت تنتشر حتى وقت ناظم قاعدة تنتشر بيش تعم جميع أنحاء العالم. أخوتي المستمعين، مش كان المسيح عنده الحق لما أعطانا المثلين هذين كيف حبت الخردل والمثل بتاع الخميرة؟ مش النبوة متاعها كانت صادقة على مستقبل ملكوت الله؟ مش هيك بس، حتى أن الملكوت ما امتدش بقوة السلاح بالمرة، لكن على العكس انتشر في العالم كله عن طريق التبشير أو اللي نسمه فيه نحن الكرازة ببشارة خلاص المفرحة. والشيء هذا أمر مهم للغاية، ويأكد أن صحة كلام المخلص المسيح على أن ملكوت الله يبدأ صغير لكن ينمو ويكبر ويسيب الأثر الإيجابي على يعني مجتمعات واجدة، حتى أن رسالة المسيحية يعني توصف هي رسالة المحبة ونكران الذات والإخلاص والصدق، وأن الإنسان يترك الشرور متاعه ويرجع إلى الله خالقه. انتقلوا أخوتي المستمعين إلى فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل على أن ملكوت الله هو عبارة عن رسالة محبة ونكران للذات والخلاص والصدق. المسيحية انطلقت أو بدأت من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد ما صلب المسيح ومات ودفنوه 3 أيام، ناض من الموت في اليوم الثالث وصعد حي للسماء قدام عيون أو قدام الشهود اللي هم التلاميذ. وكانوا تلاميذ المسيح مجموعة ناس بسيطة جدا، اللي هم يعني صيادين أسماك أو يعني فقراء وناس مساكين على حالهم، لكن بعد ما حلت فيهم الروح القدس انطلقوا بشجاعة يبشروا برسالة الإنجيل المفرحة. بعدين انتقلت رسالة الإنجيل من المدينة هذه أورشليم إلى مدينة السامرة وكل أنحاء فلسطين وسوريا، ويعني سميت أو سموا الناس، أطلقوا اسم مسيحيين نسبة إلى المسيح. أول شيء في مدينة أنطاكيا واللي هي تجي في الشمال الغربي من سوريا، بعدين انتشرت رسالة الإنجيل في آسيا الصغرى واللي هي تركيا اليوم، وبعدين اليونان، ووصلت للروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في هذاك الوقت. ورغم أن في كان اضطهاد كبير وعنيف وماتوا ألوف الشهداء من المؤمنين، استمرت المسيحية في الانتشار ووصلت حتى العراق وأرمينيا وإيران والهند، وعمت يعني شمال أفريقيا بداية من مصر، بعدين خشت عليه أو انتشرت في القارة الأوروبية. والإمبراطور اللي هو اسمه قسطنطين في سنة 312 ميلادي عطى أو أصدر أمر أن المسيحيين عندهم الحرية

0: اليوم اللي انتشرت فيه المسيحية لمعظم أنحاء العالم، ونشوفه اليوم كشاهد كنائس مسيحية في كل بلاد ومسيحيين من كل شعب. يعني ما فيش شعب في العالم إلا في منا ناس مؤمنين بالمسيح، وكانت للمسيحية أثر إيجابي على ثقافة وحضارة الشعوب، كانت محرك للثقافات. وبعدين لما ننظر للناحية هذه شن التأثيرات نتاع المسيحية على الشعوب، نجو القول المسيح إن ملكوت الله يبدأ صغير بكل لكن يكبر وينمو ويمتد ويشمل العالم كله. وتو أخوتي المستمعين، أنتوا وين؟ ما عندكمش رغبة أنكم تخشوا الملكوت الله هذا اللي بدأ صغير في أورشليم وأكبر وانتشر في العالم كله؟ راه الدخول في ملكوت الله يعني أنك تخلي المسيح المخلص ملك على حياتك. المسيح ما بدأش الملكوت متاع الله بالقوة، لكن كرس بموت الكفار على الصليب وقيامته أو نوته الظافرة من بين الأموات، وعندها طلب من التلاميذ أنهم يبشروا بالملكوت هذا في كل أنحاء العالم. بيش يبشروا فيها في كل أنحاء العالم؟ أخوتي المستمعين، لما ننظر لبشارة ملكوت الله نشوفها هي هذه ببساطة بشارة الخلاص المفرحة كما نقوله، وإن كل واحد أو كل من يتوب عليه خطاياه ويؤمن بفداء المخلص المسيح يتحصل على الغفران على ذنوبه، ويصبح المسيح كما قلنا ملك على حياته، ويكون عنده نصيب بالحياة الأبدية بعدين في ملكوت الله اللي هو الملكوت السماوي مش الأرضي، وهيك يدخل الملكوت الله. والسؤال هنا لكل مستمع وكل مستمعة، هل عندك رغبة أنك تكون من رعاية هذا الملكوت اللي هو ملكوت الله؟ فكروا أخوتي المستمعين في الموضوع هذا، وأفتحوا قلوبكم للروح القدس، خليها تخش لقلوبكم بيش تغيركم من ناس خاطئين إلى ناس بجدارة نقدر نسموهم أولاد الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 27.
2: عشرون سؤالا، متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطويبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع من جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاول سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها، فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوتها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة 20 لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج بيك منصور مرفوع راسي وايدي. باجي قدامك

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني احط ايه قبل ايه. اول حاجه عشان ابدا احط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفه ما فيهاش اي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحله ترطيب البشره، ودي مرحله مهمه بينسوها البنات لكنها مهمه قوي حتى للبشره الدهنيه، ودي بتساعد ان الفاونديشن او كريم الاساس يمسك ويقعد وقت اطول على الوش. تالت مرحله كريم الاساس نفسه او الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي مليان تفاصيل هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. المرحله اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، او بيسموها بالعربي نحت الوش او ال 3D makeup، وهي ببساطه بان انا بستعمل لون فاونديشن غامق بغمق حتت معينه من الوش عشان ابرز حلاوه الوش، او عشان اخبي عيوب معينه زي مثلا اصغر المناخير او اصغر القوره، وبستعمل الهايلايتنج او اللون الفاتح علشان انور حتت من الوش زي تحت العينين وعظمة المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الاساس او الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميك اب العيون. اول حاجه بنستعملها حاجه اسمها اي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم بتتحط تحت الاي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت اطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشره الدهنيه. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الاي شادو، وفي رأيي دي مهمة جدا لان هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترطيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الايلاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاكي. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقاتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا

سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة. نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. برام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الآلاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان، وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته قال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وإنت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12، تعرفوا الذين يتعبون بينكم، وفي آية 13 مكتوب وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر، وفي آية 15 مكتوب انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي، احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر، بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجليزية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. احنا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى انه يكون هدفكم انكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرجل حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض. الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب. من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب ناعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: الصخرة للإعلان تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بيكم في برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي. النهاردة أقول لكم قصة كتبها كاتب اسمه ماكس لوكاردو بعنوان قلب صالح. ولكن بيقول إن في اجتماع لأحد صباحا في الكنيسة كان واحد بيصلي اسمه يوسف، ويوسف ده كان عنده طموح شديد إن ربنا يستخدمه، فصلى بيقول يا رب أنا عايز أعمل أشياء ضخمة عشانك. فربنا رد عليه وقال له أنت فعلا بتعمل حاجات كويسة. فيوسف قال له وهو متأثر ومنفعل أنا عايز أعلم ملايين، أنا عايز العالم كله يعرف قدرتك الخلاصية، أنا بحلم باليوم ده طول عمري. فربنا رد عليه وقال له عظيم عظيم يا يوسف، في الواقع أنا ممكن أستخدمك النهاردة بعد الكنيسة. ففرح قوي وقال له إيه رأيك لو استخدمتني في بعض البرامج الإذاعة والتلفزيون أو الحديث أو حتى اجتماع كنسي ضخم جدا في المساء أروح أكرز للناس بيك وأقدم لهم رسالة الخلاص. فالله بهدوء قال له كويس قوي يا يوسف، وبعدين صمت شوية وبعدين قال له مش ده اللي في ذهني بالظبط ناحيتك يا يوسف، اللي أنا عايزه منك بص الراجل اللي قاعد جنبك ده، الراجل ده راجل معوق وجل كنيسة بالعافية، واللي جابه مش هيرجعه، يا ريت يا يوسف ترجعه بعد الاجتماع البيت. فهو قال له نعم، واستغرب قوي ان دي تبقى الخدمة اللي هو طالبه فيها. قال له يعني ايه بتقول لي كده انا مش فاهم. فربنا قال له بص انت مش بس تعمل كده، لكن في واحدة اللي قاعدة وراك ببنكين سيدة عجوزة عايشة لوحديها مكتئبة متضايقة للادي متوترة ذهنيا وما نمتش الليلة كلها علشان بتفكر تحرك التلاجة بتاعتها لمكان تاني جوه البيت. فانت تروح بعد ما توصل الراجل تكمل مع الست دي وتحرك التلاجة. طبعا هو صدم وقعد يبكي وقال لربنا طيب والعالم المحتاج ماذا عنه، يعني هنعمل له ايه؟ فالله ابتسم وصمت وقال له يوسف من فضلك فكر في اللي أنا قلته لك كويس. خلونا نفكر في اللي ربنا عايز يستخدمنا فيه، مش في اقتراحاتنا إحنا، ربنا هو يعمل إيه. ودي النظرة الجديدة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها في علاقتنا وعلاقتكم بربنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
7: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
6: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
7: بل سخر منها ومن المسيح.
8: سخر من المسيح ومن القيامة؟
9: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
10: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
7: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
8: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
6: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
7: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
6: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
10: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
7: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
6: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
9: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
7: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
6: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
10: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
7: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
6: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
8: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
7: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء. وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
10: أبي، يكفي هذا.
9: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
6: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك حين وجدت الكتابة، فرحت إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
8: كيف يكتب أحد كتبا كهذه، وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
7: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
10: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
6: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
8: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت.
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط.
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفه؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب.
4: وهذا منطقي جدا، الصلب عملية مميتة.
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها، ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المثقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس؟
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حيا ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حيا ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة خدي ومرحبا بك. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحية في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت يخرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولا آخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء لله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولا تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كالأفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع اللدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع على المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر. والمجتمع متاعنا قاعد يشوف، العالم الكل، أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والى اخره والى اخره. هذاك كالسم في وسط الانسان الخطيه. والمسيح يقول: وقت اللي انا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم نتاع الخطيه في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطيه والذنوب، ونعطيك حياه ابديه، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من امراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد ينجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. آمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا Judy Michael, مذيعتكم النهاردة. And if this is your first time tuning in, welcome to the Middle East Praise Hour. لو دي أول مرة تسمعونا, أهلا بكم, إحنا Middle East Praise Hour. بتوحشوني جدا, وعايزة أقول لكم لو كنتوا عارفين فأفكركم, لو لأ فأعرفكم. Did you know that the first thing God created was light? And light مش بس معناها إنه في day and night أو light and darkness, بس light is a more symbol of God's presence, truth and holiness. النور مش بس كان بيفصل بين النهار والليل, لكن هو رمز أساسي لحضور الله وحقه وقدسته. إيه علاقة ده بحلقة النهاردة؟ هنعرف بعد الترنيمة.

0: Now.
1: You were listening to A Little Church by Toby Mac. And today's verse is from John 3, verse 20. And it says, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. I'm reading from the NIV. وبالعربي آية النهاردة من يوحنا 3 آية 20 وبتقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لإلا توبخ أعماله. أمين. يعني الآيتين أو الآية actually بس الترجمتين بيقولوا إن كل حد بيعمل evil أو شر ما بيحبش النور لأنه النور مش بس فكرة إن الدنيا تبقى منورة بس فكرة إن هي مكان holy أو إنه كل الناس شايفة كل حاجة. We'll talk more about it بس بعد ما نسمع الترنيمة.

If you're loving the worship and want to stay more connected, we've got you covered. You can always visit us at radioclv.org or passionradio.org for more content and updates. You can also download the Passion Radio Network Player app on your mobile store. Don't forget to join our community on Facebook on Passion Radio Network. Share your thoughts, send your prayer requests, and stay connected with us. لو حابب اللي انت بتسمعه دلوقتي تقدر تسمعنا في اي وقت على radioclv.org او passionradio.org وتقدر تنزل الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player وتقدر تدخل على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. ابعتوا لنا طلبات الصلاة وما تنسوش تشاركونا بيومكم.

You are listening to لتجعل وجهك أمامي for the better life. And today's verse was from John 3 verse 20. آية النهاردة كانت من يوحنا 3 آية 20. ودايما الآية دي بتوقفني في حتة إنه هو كل حاجة أنا بقولها أو بعملها ينفع أبقى بعملها في النور؟ مش قصدي إن أنا كل حاجة بعملها ببقى دايما مستخبية، بس فعلا كل حاجة I do or say can I do say it in front of everybody, especially the things that I say about people. Maybe لو أنا كنت مثلا triggered أو متضايقة من حد أو عندي حاجة مضايقاني، لو أنا قلتها من وراه can I say it قصاده من غير ما يبقى مجروح أو متضايق؟ I guess that's the challenge of this week. إن احنا نفكر في كل حاجة بنعملها أو بنقولها، فهل هي في النور ولا لأ؟

And as we come to the end of our program, حابة أسيب معاكو ريدل نلعب فزورة. هقول لكم لعبة هو أم أي، حد من كتاب مقدس بيقول لكم، وبيقول لكم لو عرفتوني بليز اكتبوا لنا على الفيسبوك قولوا لنا إجابة الريدل هي مين. And the person بيقول لكم: The oxen stumbled while moving the ark of God. I reached out my hand to stop the ark from falling and God struck me dead. الشخص ده بيقول لكم انه التابوت وهو بيتنقل كان هيقع، فانا مديت ايدي علشان اسنده واول ما لمسته مت. Who am I؟ تنسوش تبعتوا لنا على الفيسبوك بيديو نتورك. مستنياكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة عالجبل.

المتواضعون كالصخرة تنزل إلى أسفل ولكنها ثابتة وراسخة، أما المتكبرون فإنهم كالدخان يعلو إلى فوق ويتسع، وفيما هو يعلو ويتسع يضمحل ويتبدد. القديس أغسطينوس.

0: يا رب اسمع. الموعظة على الجبل، برنامج رقم 27.
1: عشرون سؤالاً، متى 6:19-34. أود أن ألفت انتباهكم إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، ولسيما النصف الثاني من الإصحاح بدءا من العدد 19 حتى العدد 34. في هذا الجزء من الإصحاح السادس من إنجيل متى يعلمنا يسوع قيم ملكوت الله، أي القيم الروحية. في القسم الأول من هذا الإصحاح العظيم علمنا يسوع الآداب الروحية التي تمكننا من النظر إلى فوق بشكل ثابت ومنظم. أما في القسم الثاني من الإصحاح فيدور تعليم يسوع حول القيم الروحية التي يتمتع بها الإنسان الذي ينظر دائما إلى فوق على الرغم من أنه يعيش في هذا العالم الواقعي. إذا عشتم حياتكم في حضرة الله لكنكم لا تزالون في هذا العالم، فما تكون قيمكم؟ يبدو أن هذا الأمر يشكل المسألة التي تثار في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. تذكروا أننا بصدد دراسة العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يطلب منا يسوع في الإصحاح السادس أن ننظر إلى فوق، وكما قلنا سابقا بعد سماع ما يفترض بنا أن نراه عندما ننظر إلى أنفسنا وما يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، نحتاج إلى النظر إلى فوق لأننا ندرك أننا لا نستطيع القيام بذلك من تلقاء أنفسنا. علينا النظر إلى فوق وتلقي النعمة من الله كي نحصل على هذه التطيبات وهذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الاختبارات في كل العلاقات التي نقوم بها في حياتنا. أما الآن فدعونا نركز على النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يتم إعلامنا حقا بقيم التلميذ الروحية. تذكروا مرة أخرى السياق الذي منح فيه هذا التعليم. ثمة هؤلاء الناس الموجودون عند أسفل الجبل يعانون كل أنواع المشاكل التي تمثل مشاكل الناس في هذا العالم، لكن على قمة الجبل كان تلاميذ المسيح يحضرون الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه لكل تلك المشاكل المستعصية عند أسفل الجبل. هكذا يجب أن تكون وجهة نظرنا حول التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. يقول يسوع إنكم عندما تنظرون إلى أسفل الجبل تجدون أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المشاكل لهؤلاء الناس هي عدم التمتع بالقيم الصحيحة. أنتم وحدكم ملح الأرض ونور العالم، عليكم النزول إلى هؤلاء الناس وتشارك قيم ملكوت الله معهم، لكن قبل فعل ذلك ينبغي عليكم أن تتمتعوا أنتم بهذه القيم. ومن أجل التركيز على قيمنا والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا روحية أم لا، والإظهار لنا ما إذا كانت قيمنا هي عينها قيم ملكوت الله أم لا، طرح يسوع العديد من الأسئلة في النصف الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى. في دراستنا الماضية قلنا أن يسوع طرح مباشرة أو لمح إلى 20 سؤالا على الأقل. أما في هذه الدراسة أود أن أرى إذا كنا نستطيع التركيز على هذه الأسئلة 20 التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في تعليمه الذي يدور حول القيم الوارد في الأعداد الممتدة من العدد 19 حتى العدد 34 من الإصحاح السادس من إنجيل متى. دعوني أقرأ هذا المقطع مرة أخرى وحاولوا سماع الأسئلة 20 التي لمح إليه يسوع في هذا المقطع من الكتاب المقدس. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن طلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هل سمعتم بعض من الأسئلة التي طرحها يسوع مباشرة أو لمح إليها في هذا المقطع العظيم الذي يدور موضوعه حول القيم؟ بالطبع ثمة أسئلة أخرى سبق وذكرناها. فإذا أردتم معرفة ماهية قيمكم، فماذا تفعلون طيلة النهار؟ أخبروني كيف أمضيتم وقتكم، وكيف استخدمتم طاقتكم ومواهبكم وأموالكم في حياتكم، وأنا أريكم ما هي قيمكم. بتعبير آخر، إن السؤال الذي ورد في الأعداد 19 و20 و21 هو الآتي: ما هي نشاطاتكم؟ وماذا تقول هذه النشاطات فيما يتعلق بقيمكم؟ ثم نرى ذلك السؤال الذي سبق وذكرناه: ما هي مواقفكم؟ هي الطريقة التي ترون فيها الأمور. هذا ما يشكل الفرق بين الجسد الممتلئ بالنور والجسد الممتلئ بالظلمة. لقد ذكر هذا الأمر في العددين 22 و23. فإذا أردتم معرفة قيمكم، دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ من ثم نلاحظ أن العدد 24 يتعلق بالولاء. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، تستطيعون خدمة سيد واحد فقط، بالتالي لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال أو الله وشيئا آخر. فإذا كان ولاؤكم الكامل لله يكون فقط لله، وإذا كان الرب راعيكم فلا يمكن لأحد آخر أن يكون راعيكم. لذا إن السؤال الذي لمح يسوع إليه هو: لمن تقدمون ولاءكم؟ في الواقع يتعلق أطول جزء من هذا المقطع بقلقنا. ما هو قلقكم؟ على ما تقلقون طيلة النهار؟ حين تخبرونني قلقكم تظهرون لي ما هو قيم بالنسبة إليكم، أي ما هو مهم بالنسبة إليكم. ثم نجد ذلك السؤال حول الطموحات: ما هي طموحاتكم؟ ماذا تريدون طيلة النهار؟ لقد أعلمنا يسوع في الكتاب المقدس أننا يجب أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، ثم تزاد لنا كل الأمور الأخرى التي نقلق حيالها. كل تلك الأسئلة لمح يسوع إليها بشكل عام، لكن ضمنها ثمة الكثير من الأسئلة التي لمح يسوع إليها، كما في الأعداد 19 و20 و21، حيث تجدون الأسئلة الآتية: أين هي كنوزكم؟ هل هي على الأرض أم في البعد الروحي، أي في السماء وعلى الأرض؟ يعني ذلك أن الأماكن السماوية ليست في الحياة الأبدية فحسب، بل أيضا في هذه الحياة على الأرض. فهل كنوزكم موجودة في البعد الروحي للحياة على الأرض والحياة الأبدية؟ ثم يلمح العدد 21 إلى السؤال التالي: أين هي قلوبكم؟ يفترض أن تقدموا قلوبكم لله، يفترض بنا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثمة عبارة جميلة جدا في سفر صموئيل، ولقد تم نقشها على بلاطات الأضرحة في الثقافة اليهودية، وهي: موضب بغلاف الحياة مع الله. يجب أن تكون قلوبنا موضبة بالحياة مع الله هنا على الأرض وفي الحياة الأبدية، أو مربوطة برباط الحياة مع الله. وهناك أسئلة لمح إليه يسوع ويمكن وضعها تحت عنوان المواقف الجميلة، وهي: هل عيونكم جيدة؟ كيف تنظرون إلى الأمور؟ هل وجهة نظركم أو تفكيركم التي تنظرون من خلالها إلى الأمور هي كما يفترض بها أن تكون؟ لأن وجهة النظر إذا كانت سيئة يمكن أن يمتلئ جسدكم بالظلمة، ويمكنكم الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. هذا الأمر يشير إلى السؤالين التاليين: هل جسدكم مملوء بالنور أم بالظلمة؟ بتعبير آخر، هل أنتم سعداء حقا؟ هل تملكون حياة سعيدة؟ بطريقة ما هذه هي النقطة الجوهرية. هذا لا يعني أن نهاية الحياة المسيحية يجب أن تكون السعادة، لكنها من إحدى نتائج الحياة المسيحية. فإذا كان الإنسان متصلا بشكل صحيح بيسوع المسيح وبالله، وإذا كنا مولودين ثانية، وإذا كنا تلاميذ الملكوت، فأحد الإثباتات على ذلك يجب أن يكون نوع الفرح الذي لا يعتمد على الظروف. إن الناس الذين يعانون والعاملون في المخيمات والمساجين، والناس الذين يذهبون إلى وديان عميقة ومظلمة، والذين هم في ضيق رهيب، كل هؤلاء الناس يستطيعون التمتع بنوع من الفرح والنور والسعادة وسط معاناتهم. يمكنهم الحصول على جسد مليء بالنور عندما تنظرون إليهم ولا تفكرون في أنهم لا يستطيعون امتلاك أي سبب للحصول على جسد مليء بالنور. فالأسئلة التي لمح إليها يسوع هنا هي: كيف هي وجهة نظركم الروحية؟ هل أجسادكم مملوءة بالنور أم بالظلمة؟ هل حياتكم مملوءة بالسعادة أم بالتعاسة؟ أما العدد 24 فيثير الأسئلة التالية: من أو ماذا تخدمون طيلة النهار؟ يفترض أن يكون الله سيدكم، لكن إن لم يكن كذلك سيأخذ مكانه أحد آخر. إذن من أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ من هو سيدكم؟ هل تخدمون الله أو أحدا آخر؟ إن التصريح الواضح هو التالي: لا تمكنكم خدمة الله والمال. إن كان الله سيدكم كما يفترض به أن يكون، عندئذ لا يمكنكم أن تخدموا الله وأي شيء آخر معه. ينبغي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لكن إن لم يحتل الله المرتبة الأولى في حياتكم، سيحتل هذه المرتبة أحد آخر أو شيء آخر. نصل إلى أطول قسم من الإصحاح، حيث قال لنا يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ويضيف يسوع قائلا إنه يجب أن لا نطرح الأسئلة التالية: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أم ماذا نلبس؟ بمعنى آخر يطرح يسوع السؤالين التاليين: لماذا تطرحون أسئلة غير صحيحة؟ لماذا الأسئلة التي هي الأسمى في أذهانكم وقلوبكم وحياتكم هي أسئلة يجب أن لا يطرحها أي تلميذ حقيقي ليسوع المسيح؟ في نهاية هذا القسم يذكرنا يسوع أن الوثنيين يسعون وراء هذه الأمور. في الواقع يقول الناس الوثنيون ما يلي: كلوا شربوا وامرحوا لأنكم غدا تموتون. لذا إن الناس الوثنيين وغير الروحيين والدنيويون هم الذين يطرحون دائما الأسئلة التالية: ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ في الحقيقة ينبغي على تلميذ المسيح أن يقلق على إرادة الله وأهداف المسيح في العالم، ويجب أن يكون جزءا من حل يسوع وجوابه. على سبيل المثال نقل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، يجب أن يقلق تلاميذ يسوع على هذه الأمور وليس على أمور مثل ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ وماذا سألبس؟ فيسوع يثير السؤال الآتي: ألا تدركون أن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى كل هذه الأمور؟ من ثم يشير إلى السؤالين الآتيين: هل فكرتم يوما بطيور السماء؟ هل فكرتم يوما في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ومع ذلك فأبوكم السماوي يقوطها؟ تذكروا أن سبب صعوبة اختيار قيمنا لا تكمن فقط في الحصول على القيم الصحيحة التي تجلب لنا حياة مليئة بالنور بدلا من الحياة المليئة بالظلمة. مجددا تذكروا السياق الذي منح فيه كل هذا التعليم. انظروا إلى الناس في هذا العالم، هل تلاحظون التعاسة الرهيبة التي يعانيها العديد من هذا العالم؟ هل تعلمون أن أحد الأسباب التي تجعل الناس تعساء هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة؟ لذا في هذا الانسحاب المسيحي الأول وكل يسوع تلاميذه بالنزول إلى أسفل الجبل ونقل هذه القيم إلى شعوب هذا العالم الذين لا يملكون القيم الصحيحة. فعليكم أنتم أولا التحلي بهذه القيم، وعندما تحصلون عليها وعلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة العشرين لن يشكل ذلك نهاية الأمر وإنما البداية، وبعد حصولكم على القيم الصحيحة يجب أن تنقلوها للآخرين.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
1: اهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست، والنهاردة هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني احط ايه قبل ايه. اول حاجة عشان ابدأ احط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفة، ما فيهاش اي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحلة ترطيب البشرة، ودي مرحلة مهمة بينسوها البنات، لكنها مهمة قوي حتى للبشرة الدهنية، ودي بتساعد ان الفاونديشن او كريم الاساس يمسك ويقعد وقت اطول على الوش. ثالث مرحلة كريم الاساس نفسه او الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل، هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. المرحلة اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، او بيسموها بالعربي نحت الوش او 3D makeup، وهي ببساطة بان انا بستعمل لون فاونديشن غامق، بغمق حتة معينة من الوش عشان ابرز حلاوة الوش، او عشان اخبي عيوب معينة زي مثلا اصغر المناخير او اصغر القورة، وبستعمل الهايلايتنج او اللون الفاتح علشان انور حتة من الوش زي تحت العينين وعظمة المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الاساس او الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميك اب العيون. اول حاجه بنستعملها حاجه اسمها اي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم، بتتحط تحت الاي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت اطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشره الدهنيه. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الاي شادو، وفي رايي دي مهمه جدا لان هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترطيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الاي لاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاكي. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقاتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية

0: التفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ده اللي مكتوب في سفر الرؤيا. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، وهو سؤال صريح جدا، السؤال هو ايه اللي بتعمله الدموع في السماء اصلا؟ ليه لازم ربنا يمسح كل الدموع؟ طيب، في اجابتين مشهورين على السؤال ده. الاولى هي اننا ممكن نندم على حقيقه ان في ناس بنتمنى انهم يكونوا في السماء لكنهم مش هيكونوا موجودين، وممكن نبكي كتير لما ده يحصل. لكن في تفسير تاني وانا افتكر اني ممكن افضله، وهو اننا هنبكي لما نفكر في الندم اللي هنحس بيه بسبب حياتنا الانانيه اللي عشناها في وجود كل البركات اللي الله ادهالنا وكل الفرص اللي كانت قدامنا، وبسبب اننا ما كناش كويسين لما وقفنا قدام الله عند كرسي قضاء يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي قضاء المسيح، زي ما هنشوف. في حكمين مهمين جدا في الكتاب المقدس. اول واحد هو دينونة اللي مش مؤمنين، وهنتكلم عليها في رسالة تانية علشان دي سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي الوقت المناسب هنتكلم عن الضيقة وضد المسيح، لكن الرسالة دي هتكون مخصصة لينا احنا كمؤمنين، وبالنسبة للي مش مؤمنين انتوا كمان محتاجين تسمعوا كويس. دلوقتي انا عايز اقول ان الرسالة اللي جاية كمان هتكون عن حقيقة اننا هنكون مع يسوع المسيح في عشاء عرس الحمل. انا اعتقد ان كرسي المسيح اللي بتكلم عنه النهاردة هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. احنا اتكلمنا عن الاختطاف المرة اللي فاتت، وكرسي المسيح هو الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لنا. في مفاهيم كتير غلط عن كرسي المسيح. في مؤمنين بيقولوا بما ان كرسي المسيح مش بيحدد اذا كنت رايح السماء ولا لا، وهو بس ليه علاقة بالمكافآت، يبقى طريقة حياتي مش مهمة. والاكتر من كده كمان ان مش الجلجثة مغطية الموضوع. لو الجلجثة مغطية الموضوع يبقى أنا أعيش زي ما أنا عايز وهطلع من الموضوع كويس. فخليني أوضح لك إن فعلا الجلجثة غطت كل حاجة. لما نقبل يسوع المسيح كمخلص خطايانا بتتغفر على طول، الماضي والحاضر والمستقبل منها. لكن ده مش معناه إننا نقدر نعيش زي ما احنا عايزين. الله بيأدبنا لما مش بنطيعه، وبيدين الخطية في أي مكان تكون فيه. انت عارف ان في سفر اعمال الرسل في قصة عن حنانيا وسفيرة، افتكر انهم كذبوا ونتيجة الكذبة دي الله موتهم، ماتوا خلاص. انا بتخيل انهم راحوا السماء وقالوا ايه ده، احنا كنا مؤمنين والجلجثة غطت كل حاجة. ايوة، لو كانوا مؤمنين الجلجثة هتغطي الموضوع، وده السبب انهم موجودين في السماء. لكن لازم نميز بين ده وبين حقيقة أن الله بيعاملنا كمؤمنين بشكل فردي وعايزنا نعيش حياة مقدسة. في مفهوم غلط تاني، وهو أننا لما نتكلم في موضوع المكافآت ده بيكون دافع أناني. أنت سمعت الكلام ده صح؟ وبعدين في